حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا من قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عشتني.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجات.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا ترتعد، خلك مثبت على إمارات FM وبس.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: Emanuel Cristal.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM

0: اسمعها إمارات اف ام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: جئت على الموعد ولا جئت، وش على اللي قال مانع كأنك على الموعد خليت يا ويل يلي عاشق قلبي.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM، إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه. غدوا نارا لبركانه.

0: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم.

0: أشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقول صباح الخير، صباح الخير لكل من يسمعنا. حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير. كنت أفكر اليوم أن في بعض النعم كبيرة كبيرة لدرجة أن يمكن ما ننتبه لها، ما نفكر فيها كل صبح، ويمكن ما نتكلم عنها كل يوم لأنها صارت جزء طبيعي من حياتنا. تعرفون شو؟ أنك تروح دوامك وأنت مطمئن، أن عيالنا يروحون المدارس ويرجعون سالمين مطمئنين، أنك تخطط لبكرة والمستقبلك وأنت واثق أن الفرصة موجودة والدرب مفتوح لك. أشياء كثيرة كثيرة نعيشها كل يوم ويمكن نعتبرها عادية، لكنها في الواقع نعمة، ونعمة كبيرة. نعمة وطن خلى الاستقرار أساس والأمان أسلوب حياة، وبنى الإنسان قبل أي شيء. يوم نذكر الإمارات ما نتكلم عن أرض وخريطة وإنجازاته بس، نتكلم عن الأمان اللي يسبق الإنجاز، والاستقرار اللي يخلي كل أحلامنا واقع جميل نعيشه في تفاصيل يومنا. صباح الخير يا إمارات المحبة، يا نعمة نحمد الله عليها كل يوم. ومع كل شمس تشرق على هالأرض الطيبة، نحن ندري ونعرف ونؤمن بأن خلف هذا الأمان رجال إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب. يسعد صباحكم بالخير، وياكم شمس السعدي وكوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ثاني مرة تيلتها الغليظ ولحمتها مرة.
1: حي هالصباح
2: حي هالصباح ويا حي معتنا على إمارات أفهم.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. بنروح الحين مرور ولا بعدنا؟ يسعد صباحكم بالخير، انا وكوثر اليوم وياكم على الهواء لين الساعه 9 ان شاء الله، توصلون دروبكم سالمين باذن الله، وتقدرون تتواصلون معنا عبر الاثير تسمعونا طبعا الصوت الاصيل الإذاعة لا يعلى عليها. وأيضا إحنا بعرف التكنولوجيا شوي عندنا، تقدرون أن تتواصلون معنا على موقعنا على التيك توك لايف إمارات اف ام راديو. بتحصلوني أنا أقولكم باي باي، أقولكم صباح الخير، أو عبر الرسائل النصية 3666. صباحكم عسل، صباحكم خير، صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، صباح الناس مرة وصباحكم مرتين.

0: الحين أنت تسمع
1: أحلى صباح
2: أحلى صباح على إمارات
1: الأم. عند الإشارة
0: عند الإشارة وعند الإشارة لازم نهدي شوي شوي ونصبح بالخير على النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كعادة يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. منصور يا منصور يا منصور
3: يا صباح الخير.
0: صباحك خير أختي شمس. كيف حالك؟ كيف صبحت اليوم؟
3: خير وصحة وسلامة
0: الحمد لله. عسى دوم يا رب العالمين.
3: الله يسلمك.
0: أخبار الرياضة لازم أطمئن أنا.
3: لا لا أخبار الرياضة طيبة أكيد ما لنا بد عنها.
0: اليوم شو كانت؟
3: اليوم بعدنا ما بدينا
0: بعدنا بس ناوي على شو؟
3: أكيد اليوم
0: يفكر
3: رياضة مقاومة.
0: مقاومة؟
3: هي نعم.
0: واو هاي كيف كوثر تشرح لي بالإشارة؟
3: لا هي نفس في الجيم يعني
0: ما شاء الله
3: بادي بلدنج. اي نعم
0: للي يسمعنا ترى نقيب منصور ما شاء الله كل يوم كم كيلو كنت تمشي منصور؟
3: من 7 إلى 10
0: الصبح. 7 إلى 10 كيلو الصبح ويوم رياضة قتالية اليوم مقاومة. فأنا أقول عشان الشباب اللي يسمعونا يعني حلو جميل يعطيك ألف عافية.
3: نعم نصبح كذلك أختي شمس على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات الفم وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات الإشارة في المرور. وقبل ما ندخل في حركة سير أنا أتوقع قبل سألتك في يوم من الأيام سؤال وبس للتذكير.
0: تفضل.
3: لا قدر الله في عيد الشهر لو حصل لك حادث لو انفجر إطار وانت تسوقين السيارة شو التصرف اللي بتتصرفينه؟
0: هي انت قلت لي قلت لي لازم ما أخاف عادي وفي مجال أمشي شوي شوي إلى أن أخذ أقصى اليمين أو أحصل باركن أوقف فيه. ما أوقف في نص الشارع مكان.
3: شوفي لا قدر الله الواحد إذا انفجر عليه الإطار أول تصرف يشل ريلة طبعا من على البترول ويمسك المقود كله ليدين يعني ما بيد واحدة ماسك سكان لا
0: بيدين
3: نعم يسيطر على السيارة ويشل ريلة على البترول لين ما تخف تدريجي وبعدين يشوف له أقرب موقف جانبي ويوقف ويطلب المساعدة طبعا.
0: جزاك الله خير والله حلوة التكنيك.
3: يعني في ناس أحيانا لا قدر الله من ينفجر على الإطار يرتبك بتشوفينه يضرب بريك يسبب كارثة حق نفسه وحق غيره. لا
0: يعني ما نضرب بريك بس نرفع ريلنا عن البترول ونمسك المقود بكل يدين.
3: سيطري على السيارة وشوفي مرة أقرب مخرج وخذي يمين على قولتهم.
0: جزاك الله ألف خير إن شاء الله السلامة لكل من يسمعنا يا رب. ولك يا منصور
3: فيما يخص حركة سير أختي شمس على طرقات العاصمة أبوظبي بشرت الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية طبعا باستثناء بعض الطرقات الداخلية التي تشهد ازدحام مرور كثافات مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي الناس للاتجاه وأيضاً على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسر.

0: مشهور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر صاف النخل باتجاه جسر المقطع، وأيضا على طريق الروضة القادم المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ راحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبو ظبي. بالختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة إمارات الفن ولأخواننا المستمعين، ويومكم سعيد
1: وموفق
0: بإذن الله.
1: أختي شمس، جزاكم الله كل خير ويسعد صباحك. كان معنا نقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام، من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفانا بحركة السير والمرور درب السلامة لكل من يسمعنا.
2: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
6: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
8: أحلى صباح.
9: جواب
1: ونقول صباح الخير على كل اللي يسمعنا عبر الأثير، وأيضا صباح الخير للنشيطين المصحصحين، صباح الخير لكل من يتابعنا على إمارات اف ام لايف على التيك توك. فاطمة زعابي يسعد صباحك بالخير، أمينة يسعد صباحك بالخير، وجميع الله ييسر كل صباحاتك يا رب العالمين. هاشم بني هاشم يسعد صباحك بالخير، زين أبو سيف حياك الله ويسعد صباحك بالخير، أحمد يا أحمد يسعد صباحك بالخير، إيهاب يسعد صباحك بالخير، فاطمة صباحك صباحي. أم تالا يسعد صباحك يا رب العالمين. من ليبيا أم تالا حياك الله، وإن شاء الله أتمنى لك يوم رائع بإذن الله. زين جاهزين سؤال جواب؟ يلا سؤال جواب الله يسلمكم اليوم، وتميت أفكر فيه. لو رجع عمرك 15 سنة، لو رجعت الله 15 سنة، شو أول نصيحة بتقولها لنفسك؟ تعرفون ليش اخترت السؤال هذا؟ أمس في يسوونها في المدارس يسمونها التايم كبسول، كبسولة الوقت. يوم يكون الطالب مثلا عنده 10 سنين 11 سنة في أي صف كان، يكتب في ظرف كل الأشياء اللي يباها، اللي يفكر فيها، اللي تشغله، اللي ممكن بعد 4-5 سنين يدور إجابتها كيف كانت. فيوم فتحت الظرف تفاجأت بكيف الإنسان وهو صغير، إحنا نفكر الحياة بالنسبة للصغير عادي ما يشيل هم، لكن اكتشفت أنه يشيلون بلا هم، حتى لو أطفال يفكر في مستقبله، يا هل ترى في شو بيتخصص، شو الجامعة اللي يتمنى يروحها، هل بيحقق أحلامه، هل بيكون عند حسن ظن أهله فيه. في أشياء تشغل بالهم في هالسن. فاليوم لو رجع عمرك 15 سنة، يلا شو أول نصيحة بتقولها أنت لنفسك، أنت منك لك نصيحة بتوجهها لنفسك؟ أنا وايد عندي نصائح. كوثر شو النصيحة اللي بتوجهها؟ افتح المايك حياتك. شو النصيحة اللي بتوجهها لنفسك قبل، يعني اليوم كان عمرك 15، طبعا ما في فرق وايد كبير الحين صح؟ كم عمر؟ 17 18.
9: يوم كان عمري 15 ولا كم؟
1: يوم كان عمرك 15، شو النصيحة اللي بتقولينها لنفسك، تفتحي تقوليها لنفسك الحين في العمر كانت بتنفعك
9: الحين يعني، ولا
1: يوم كان عمرك 15 والحين انت تعلمتي اشياء وايده، فاخ هاي النصيحه كنت بقول لا تتخصصي هالتخصص، او لا تاخذي هالمسار المهني، او كان لازم اشتغل اكثر على ادائي الاكاديمي، علاقتي مع اهلي.
9: أحس لا، الأشياء اللي أنا اخترتها كلها بالنسبة لي صح وما ندمت عليها ومتقبلة، لكن ممكن أنصح نفسي أن مثلا عيشي يومك ولا تفكرين في باكر.
1: أوكي هذا لأنك أنت وايد تفكرين الحين في كل التفاصيل في الحياة. جميل خبروني نصيحة. يلا بس نظار عشان نشوف أحلامكم. أهتم بدراستي من ألف بابكر الفاتح، مو بعرف أقرأ الاسم سوري. الفاتح أوكي. أهتم بدراستي حلو. أفنان تقول الوظيفة ما حد يتنازل عنها ويطالب بكل حق له. مرتين ثلاث مرات أوكي، إن شاء الله ربي يسعدك في مسارك المهني يا رب العالمين. زين فاطمة ليش مخفي المشاركة؟ فاطمة بتوجه لنفسها وهي 15 سنة بتكتب في نصيحة اللي بتفتحها اليوم وكانت كاتبتنها قبل 15 سنة أو يوم كان عمرها 15 سنة. لا تخافين من الغلط، الأخطاء جزء من النضج. فعلا قبل الخطأ صغير نحاتي وحين تفكر كها كل الوقت أفكر في هالشي. احتفظي بأحلامك حتى لو ضحك عليها غيرك. كان حلمي أكون صحفية بس ما تحقق الحلم. من أم تالا. زين يمكن المجال اللي أنت فيه الحين هو الخيرة لك وأنت قاعدة فيه مميزة ومتألقة فيه. زين ترياكم بعد لحظات مستمعينا ومتواصلين وياكم في أحلى صباح.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائما في أكثر.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر كافة الكبيرة يا رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: واحد من نوفينا،
7: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. في

يسعد صباحكم بالخير والنور والسرور والسعادة وراحة البال. اليوم لو كنت رجعت عمرك 15 سنة، شو أول نصيحة بتقدمها لنفسك؟ يعني أنا نصيحة من خبرتك في الحياة، لو كنت أنا عن عمري 15 سنة كنت تجنبت لو نصحت نفسي هالنصيحة، يمكن كنت تجنبت كثير من الأخطاء من الأمور. سودة يسعد صباحك بالخير، وينك من زمان؟ انزين، في بعض بعض الأفكار حلوة والله. لا لا لا تقصين الغرة. أبدا. أوكي، أو أشتري بيتكوين. أوكي، لا لا تصورون كل شيء، بعض الصور لازم تظل بس في ذاكرتنا ولازم ننشرها. أيام صور الضيم في مرحلة معينة. اللي بعد يقول الشباب يقول ما بتطول، يخاف يفكر يبي يطول يزيد، بتطول أبوي بتطول، لا علي بتعدي 180 إن شاء الله. الله، لا تخاف من البدايات المتأخرة، أحيانا التأخير خيرة. جميل، لا تعطي كل الناس حجم أكبر من حجمهم في حياتك. أوه يعني طول سريع. لا تشرح نفسك وايد، اللي يحبك بيفهمك بدون تبريرات. حلو، هاي أمور كلها يمكن

التجارب علمتنا أنه وايد كنا نجلد ذاتنا بسبتها. سامح نفسك أسرع ولا تربط قيمتك بأحد. الله شل شل شل النصائح العميقة هذه. هاشم شامخ يقول اختاروا صح في جميع العلاقات، غلط واحد يجعلك تندم طول حياتك. انت بتخوف نفسك زيادة يعني. انزين وين راحت مشاركتك يا سوداء؟ فاطمة تقول انت اليوم صرتي اقوى عن قبل، مو لأن الحياة صارت أسهل لكن لأنك تعلمتي شلون تتجاوزين. الله اقضي وقت أكثر الله مع أمك ولا تعاندي لأنها الوقت اللي نقضي معاهم ما بيتعوض. من ريمة، يا ريمة صباح النور الفنان أبو إبراهيم. انزين يسعد صباحك ليلى البصراوية. شو الموضوع اليوم بنهيان؟ الموضوع اليوم السؤال، لو رجع عمرك 15 سنة شو أول نصيحة بتقولها لنفسك؟ فاليوم يوم بتفتح الظرف وتشوف النصيحة اللي أنت كتبتها لنفسك يوم كان عمرك 15 سنة، الله وايد فرقت في حياتك. أدور أنا قريتها تحت الهواء، كانت مشاركة حلوة. سودة وين راحت؟ أهتم بدراستي، الوظيفة ما نتنازل عنها. أوكي في ناس بغير مجال عملي. وين رحتي؟ إذن أشياء كثيرة بتفرق الأول، بس ترى كلها كل ما الواحد يعني في أمور يعتبرها الإنسان أنها غلطة مثلا أو يحاسب نفسه وايد عليها، لكن بعد ما يوصل لمرحلة النضج يكتشف أنه ما كانت تستحق كل هالمجهود ولا كل هالوقت، وأنا في أمور ثانية كانت تحتاج تركيز أكثر وتفاعل أكثر معها في الحياة، مثل أنك تقضي وقت أكثر مع أهلك، مع أخوانك، مع أبوك وأمك. المشكلة بهذا العمر الأهل يفكرون مو نحن، يا ريت الإنسان ياخذ قراراته الحالة. أوكي أم طلال أحيانا شويتي الهليكوبتر بيسمونهم بيرنتس، الهليكوبتر شفت الهليكوبتر كيف تطير صوته وتراقب شي، ففي أهل شي يكونون يعني هو اللي اختار تخصص ابنه، هو اللي اختار مجاله المهني، هو اللي اختار لنشاطاته رياضاته هواياته. بعد في مشكلة ثانية، الطفل اللي تعود انه يرضي الجميع علشان يرفع من قيمة نفسه او الناس كلها تمدح فيه وفي اخلاقه، مو بلازم دائما تقول نعم، لا قول لا. لو شيء ما يناسبك قول لا خلاص، انت اثبت نفسك واثبت جدارتك. الحين يمكن اهلك في هالمرحلة يحترمون لا، يوم تقول لا ويوم تختار شيء يسعون هم لمساعدتك في تحقيق هذا الحلم. اوكي أقول شيء، التيك توك خربطني مش عارفة أوصل لل أوكي. تعلمي تمشين حتى لو ما حد مسك إيدك، أضيف عليها تعلم تقوم لو قمت طحت قوم. بقول بالهداوة مو بكل شيء باستعجال. أيها هذه اللي كنت أدور عليها أسودة، حلوة بالهداوة بالهداوة. يتعب بجد، المفروض ما يناسبني أقول لا، وبعود بناتي على هالشيء إن شاء الله. أيوة إذا كان شيء ما يناسبهم علموهم يقولوا لا، مو بلازم يكون مطيع طول الوقت عشان يرضيكم ويرضي شخصيته بتكون دائما محتاج انه يلقى القبول من الاخرين عشان يحس بقيمة.

لكن يوم يوصل لمرحلة أنه يقدر يقول أيوة موافق، لا مو موافق، ما أريد هالشيء أريد هالشيء، هني يكون شخصيته مستقرة أكثر. وهذا دور كبير بعد على الأهل، التأني قبل الكلام. أحمد هي أنا بقولها بعد لنفسي، التأني قبل الكلام، مو كل شيء تقولينه. يتعب بجد، المفروض ما يناسبني أقول لا. بعود بناتي أنا، الله يحفظك بناتك يا رب، ويقر عينك بهم يا رب العالمين. إذن خلينا نروح ويا كوثر لاختيار جميل من اختياراتها اللي متعودين عليها، وفاصل إعلاني يعني صغيرون وراجعين.

0: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو تصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات مذهلة لمدة 5 أيام حتى 90% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: يا لعيب،
6: بتيجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
5: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
6: بعدك تمر على الريال؟
5: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
6: ما شاء الله، فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
5: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
7: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
8: قضية أن تضع نفسك
7: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
5: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
5: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
9: هذا شو قاعد يقول؟
10: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
9: يلا يلا قم.
6: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
7: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
7: أنتم
6: وابتعد.

0: بيدته هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال،
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
3: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: أم صح صح؟ أهنيك،
6: هذا صباحك بيبي.
5: آخر عدد. وأبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة أعرب عن خالص العزاء والمواساة لعائلة طبعا محمود القيسية رحمه الله، وسمو رئيس الدولة بصمة بارزة في مجال التربية. محمود القيسة كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربيين في الإمارات، وعمل مع الشيخ زايد الله يرحمه بكل إخلاص، وواكب النهضة التعليمية في الدولة. انطلاق مؤتمر الحضارات والتسامح في أبوظبي اليوم بإذن الله، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد استقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسموه ترسيخ الأمن والسلامة النوويين، وبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة واستهداف براكة. وفي بيان مع 7 دول، الإمارات تدين اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى. والإمارات في كلمة أمام البرلمان الدولي للتسامح والسلام بمقدونيا. الإمارات لا سلام في ظل انتهاك سيادة الدول، وممارسات إيران العدائية تتنافى مع حسن الجوار وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأيضا بقرار من حمدان بن محمد تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام، وسموه وضع ضوابط واضحة ومحددة لحماية الحقوق والحفاظ على السرية والخصوصية. والتنمية الأسرية تستقبل حجاج الدولة من كبار المواطنين وأسرهم تجسيدا لمبادرات أم الإمارات سرب يحفظها. أبوظبي العقارية يوقف زيادة الإيجارات حتى إشعار آخر، واحتساب القيمة الإيجارية سيتم وفق آخر قيمة إيجارية واردة في العقد السابق، يعني العقد الأول اللي مضيته، وعدم السماح برفع القيمة الإيجارية عن العقد الأخير. طبعا يأتي هذا الإجراء ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها في القطاع العقاري في أبوظبي، وأكيد يسهم في توفير مزيد من الوضوح والشفافية للمتعاملين، وأيضا يمنح المستأجرين والملاك مرجعية واضحة عند القيام بتوقيع العقود العقارية الإيجارية. طبعا أيضا من عناوين اليوم في جولة لصحيفة الاتحاد، كاميرات ذكية لاحتساب رسوم

0: و1700 مهارة مستقبلية، وتخدم 200 مؤسسة تعليمية، وتهدف لدعم جاهزية الطلبة والعاملين والباحثين عن عمل لمتطلبات سوق العمل، وأيضا ترسيخ التكامل بين منظومتي التعليم وسوق العمل عبر إطار وطني موحد. بعد الناس النباتيين هذا الخبر. باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، فريق بحثي بجامعة الإمارات يطور بدائل للحوم غنية بالبروتين، وتقنيات المحاكاة الجزيئية والذكاء الاصطناعي تفتح آفاق لتطوير بدائل غذائية مبتكرة. التأهيل الوطني مستمعينا، وتحت شعار نكشف الوهم لنحمي مجتمعنا، يطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ وتقديم الدعم النفسي وتوجيه العملي لتشجيع المدخنين على اتخاذ قرار الإقلاع. وسمو الشيخ حمدان بن محمد يطلع على خطة الدائرة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وسموه خلال زيارة دائرة الاقتصاد والسياحة سموه صرح تعزيز مرونة اقتصاد دبي أولوية لضمان استدامة النمو. وأول صبح سألتكم شو النصيحة اللي بتوجهها لنفسك وانت عم عمرك 15 سنة، تكتب نصيحة لنفسك الآن. انزين اليوم في بعد ارتفاع أسعار الذهب، يقولكم ارتفع الذهب أمس مع انخفاض أسعار النفط، وزاد الذهب في المعاملات الفورية كم 0.9%. فالنصيحة تكون اشتري ذهب، لا تقعدين تشترين ثياب وميكب وعطور وسيارات وموبايلات، اشتروا ذهب. حلوة النصيحة. أيضا من عناوين صحيفتنا اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد بحث خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تداعيات الاعتداءات الإيرانية على مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات، وسموه ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي. وأبوظبي للجودة يطلق منصة موثوق لإدارة المختبرات المفوضة في الإمارة، وطبعا هذه خطوة استراتيجية أكيد لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة. يلا خلصت الجريدة، بس نأخذ آخر خبر في جريدتنا اليوم. طبعا أنور قرقاش، الخليج واليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني المتضخم، والإمارات السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول، وأكدت الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية. الله يحفظ بلادنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار والازدهار يا رب العالمين. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
4: وعينا يحمي مجتمعنا.

0: تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.

0: مستمعينا حياكم الله من جديد، ويسعد صباحكم بالخير. بخبركم عن بان هوم. طبعا مع عطلة نهاية الأسبوع تبدأ مع التخفيضات الكبرى وفرصة جميلة أنك تجدد بيتك. بان هوم يقدم لكم خصومات توصل لـ 90%، ولو كنتوا تفكرون أنكم تغيرون إطلالة البيت بشكل جديد ومميز فهذا هو الوقت المناسب. تقدرون تزورون أكبر فروع بان هوم في البرشة في دبي أو في الزاهية بشارجة أو مارينا مول في أبوظبي، وتستفادوا طبعا من خصومات الأثاث والديكور، أو تتسوقون أونلاين من خلال الموقع banhomestores.com، وهالعرض فساري لفترة محدودة. نصنع قراءة بس أكتب تاريخ 08 AM. ما أدري جواهر كيف نرجعها على اللايف يا شيخة مجيني، لو تسمعيني نحتاجك قليلا. زين، خلينا نروح وياكم وسمعينا لريبوت ونشوف شو عندنا اليوم في ريبوت. عندنا دقيقة واحدة بس ممكن تغير حياتك، تخيل.
1: ريبوت.
0: وفي ريبوت كثير منا يعتقد أن ساعة رياضة في اليوم وايد صعبة. ساعة رياضة في اليوم تكفي أنها تعوض ساعات الجلوس الطويلة لو كان دوامك دوام مكتبي وتقعد طول الوقت. بس قبل ما نبدأ بالدراسة وشو السر في دقيقة، خلني أسألكم مستمعينا، هل طبيعة عملك تعتمد أكثر على الجلوس ولا أنك من الناس اللي يتحركون بشكل مستمر خلال اليوم؟ أنت منو فيهم؟ أنا الجلوس. في ناس تتحرك، في ناس ما تتحمل تقعد دقيقة، ما تتحمل. ما شاء الله عليهم هبت ريح فراكين. شو تجلسون أكثر ولا؟ إن شاء الله يا إياد. بخبركم الدراسة والدقيقة هاي كيف ممكن تغير حياتك. الموضوع أعقد شوي من أنك تقول لي ساعة ولا نص ساعة ولا خمس دقائق. هاي دراسة جديدة في 2026 Natural Communications نشرتها، وجدت أن الجلوس لفترات طويلة قد يرفع مخاطر أمراض القلب حتى عند الأشخاص اللي أوريدي مارسون رياضة بانتظام، يعني يروح الجيم كل يوم لكن عمله أو يجلس لفترات طويلة. ليش؟ لأن الجسم ما يحب السكون بشكل طويل، فلما نجلس لساعات متواصلة يبدأ هني شو يستوي؟ يتباطأ الدم، تدفق الدم، وتقل حركة العضلات، تسترخي العضلات، وترتفع مقاومة الأنسولين، وتبدأ بعض التغييرات هني اللي تأثر بعيد الشر عنكم على القلب والأوعية الدموية بس مع الوقت. فتخيل أنت طول الوقت قاعد ما يستوي كل الأمور هذه، تدفق الدم يقل، العضلات تكون أضعف وتسترخي، الأنسولين يرتفع، عندك مقاومة الأنسولين. المثير للاهتمام في هذه الدراسة أن الحل يمكن ما يحتاج لساعة إضافية في الجيم، لا تغير الجيم ولا تزيد الاشتراك، لأن في أيضا باحثين في جامعة كولومبيا شو قالوا في كولومبيا، وجدوا أن مجرد دقيقة واحدة من المشي الخفيف من المشي الخفيف كل ساعة، يعني كل ساعة امشي دقيقة، قالوا أن هالشيء يساعد على خفض ضغط الدم، تحسين النشاط والمزاج، وتقليل الشعور بالتعب. يمكن سويها على تليفون ألارم شيء، أن كل ساعة امشي دقيقة، مو تقعد تمشي ربع ساعة ولا خمس دقائق وعشر دقائق وتخلي شغلك. إنزين، فيقولون أن المشي لمدة أيضا، يعني لو بنزيد عليها بعد الدوام، المشي لمدة خمس دقائق كل نص ساعة كانت نتائجهم أكبر من حيث تحسين التحكم بسكر الدم وتقليل الارتفاعات اللي تستوي في السكر حتى لو كان السكر يرتفع بعد الوجبة. فالمشي، مجرد المشي يحافظ على مقاومة الأنسولين. الأجمل أن السرعة مو مهمة الله، يعني مو بلازم جوغينج سريع ولا مش سريع. يقولكم الصحة السرعة مو بهي المهمة في الدراسة، ما تحتاج أنك تركض ولا أنك تصعد دري، مجرد أنك تقوم من مكانك وتمشي بخطوات هادئة أو تتحرك داخل المكتب أو داخل البيت لمدة دقيقة أو دقيقتين. يقولكم هذا يعني وايد يأثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان. أيضا يمكن لهالسبب نشوف بعض الساعات الذكية اليوم تذكرنا بالوقوف، قوم وقف، من متى قاعد؟ قوم وقف. والحركة بين فترة وأخرى مو مجرد ميزة تقنية في التكنولوجيا اللي عندهم ساعات ذكية أو تليفونات ذكية، لكنها فهمت الذكاء الاصطناعي فهم بشكل عملي طبيعة الجسم البشري. إنزين، سألتكم السؤال، هل أنت من النوع اللي في دوامك تعتمد أكثر على الجلوس كل الوقت، ولا أنت من الناس اللي يتحركون بشكل مستمر خلال اليوم؟ شاركونا على إمارات FM لايف أو عبر الرسائل النصية 3666 ونروح لتشي كوثر.

0: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا أماننا،
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: تعال لايف وحل وقت من 7 لـ 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
2: مجتمعنا
3: في مجتمعنا اليوم، يمكن سألته قبل كم يوم عن قانون المعاملات المدنية الجديد. طبعا دولة الإمارات تواصل تطوير منظوماتها التشريعية أكيد بشكل اللي يواكب متطلبات المستقبل. ودخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 هو من 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، دخل حيز التنفيذ مؤخرا يمكن مع بداية الشهر، متضمن مجموعة من التعديلات اللي تعزز وضوح المعاملات القانونية وأكيد تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. خلي خبركم عن أبرز النقاط في المرسوم. من أبرز التعديلات خفض سن الرشد القانوني إلى 18 سنة ميلادية، بما ينسجم أكيد مع معايير التشريعات الوطنية والمعايير القانونية الحديثة. 18 سنة حين، بس لا تفكر أنت عندك 18 سنة وعايش في بيت أهلك وتطلع بدون استئذاني. أيضا واحدة أيضا خليني أكلمكم عن خفض القانون سن القاصر اللي يحق له طلب الإذن القضائي لإدارة أمواله، خفض القانون السن ل 15 سنة ميلادية، وهالشيء ممكن يتيح للشباب أيضا فرصة أوسع للمبادرات والمشاركة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وأكيد تحت إشراف الجهات المختصة. القانون استحدث نظام المساعد القضائي، دوره هو دعم الأشخاص اللي يحتاجون إلى المساندة في التعبير عن إرادتهم أو إدارة بعض شؤونهم القانونية، وهالشيء أكيد يعزز حمايتهم ويعزز حقوقهم ومصالحهم. أيضا استحدث النظام الاتفاق الإطاري لتنظيم العقود المتكررة وطويلة الأجل، وأكيد هالشيء رح يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتسهيل المعاملات بين الأفراد والمؤسسات. أيضا يعكس هذا التحديث التشريعي اليوم مستمعينا نهج الإمارات في تطوير قوانينها بصورة مستمرة وبناء بيئة قانونية مرنة وعصرية تدعم التنمية وتعزز الثقة وتواكب تطلعات المستقبل.
4: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى

0: يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: ما صبحوا عليك اليوم؟
3: تستاهل من

0: بصمة وكرت، بصمة وكرت.
1: اليوم في بصمة وكرت بقولكم على الشغلة أحيانا نسويها لا إراديا، يمكن فضفضة أو يمكن تعود أو يمكن إحنا بين ناس هذه هي طريقة كلامهم دائما في الدوام، فانتبهوا لهالشيء وجاهدوا نفسكم إنكم ما تذكرون أو ما تتكلمون بعبارات سلبية، لأن علم النفس يقول أن الدماغ يتأثر بتكرار أكثر مما يتأثر بالنية. نيتك طيبة أوكي، لكن تكرار الكلام تكرار الفعل هني الدماغ يبدأ يتدرب على هالشيء ويسستم أنها شيء طبيعي. يعني في عبارات مثل أنا تعبانة من هالشغل، أو دوامي صعب، أو مديري ما يتفهم، أو ما ترقيت صار لي سنين، أو كل يوم مشكلة في هالمكتب. تعرفون هاي العبارات البسيطة، يمكن قاعد حركة الشاشة بإيدي، حتى لو كانت على سبيل أنك قاعد تمزح أو تنفس شوي عن غضبك، هذه يقولكم علم النفس أن هالعبارات تساهم مع الوقت والتكرار أنها تكون ارتباط ذهني سلبي تجاه العمل. العمل نعمة، الحمد لله أنك قاعد تشتغل، هذه بحد ذاتها نعمة. فيقولكم في مفهوم قريب يسمونه سيلف توكينج، سيلف توك أو الحديث الذاتي مع نفسك. هذه الكلمات وجدوا أنها تؤثر خصوصا تكرارها على مشاعرنا، على توقعاتنا، على سلوكنا. أيضا الدماغ يميل إلى أنه يقوي المسارات العصبية المرتبطة بالأفكار اللي تتكرر باستمرار لما تدرب عليها، لأن كل يوم تقولها فخلاص صارت موجودة والدماغ قاعد يزيدها ويبدع من عندك من عنده أكثر، فتزيد العبارات اللي توجهها حتى لو كنت تتكلم يعني تفكر فيها مع نفسك. المهم دائما أنك تميز بين الفضفضة الصحية المؤقتة، التعبير عن ضغط حقيقي، وأنك تدور حل، من الفرق بين يوم يكون التذمر مزمن، التذمر يومي، التذمر مثل ما نقول صباح الخير صباح الخير، تعرفون. فتكرار السلبية يوميا راح تكون جزء من طريقة تفكيرك، انتبه على هالشيء. وأيضا علم الأعصاب وعلم النفس يقولون أن التفكير الإيجابي يشير إلى أن الشكوى المتكررة تخلي دماغك يميل أكثر، يوم دائما تشتكي، يوم دائما تذكر الأمور السلبية، فالدماغ يبدأ يركز على الجوانب السلبية، ما يشوف النعم، ما يحس بالتقدير والامتنان للنعم، ودائما يركز على الجوانب السلبية. بعكس يوم أنت جاهد نفسك، لو فيك طبع التذمر هذا موجود، أو أنك تشوف الأمور بشكل سلبي، أو تعبان من في عملك، جرب أنك تركز على الجوانب الإيجابية، مو علشان مصلحة الدوام، عشان مصلحتك.

أنت، عشان صحتك النفسية أنت، عشان نضجك أنت وكيف تتغير للأحسن. فحاول دايما تركز على الجوانب الإيجابية وعلى الحمد والامتنان على النعم اللي أنت فيها، لأن يقولون إن هالشي رح يقوي الأنماط الذهنية اللي عندك، فدائما تفكيرك بشكل تلقائي رح يكون مشرق. والمشكلة مش أنك تشتكي أحيانا، لا، لكن في أن الناس تشتكي أحيانا عادي أحيانا، لكن في ناس التذمر أصبح بالنسبة لهم هي اللغة الرسمية اللي يتكلم فيها حتى مع نفسه كل يوم كل يوم، حتى مع نفسه. أوه وايد زاد وزني، أوه طلعت لي تجاعيد، أوه والله أنفي طويل أكثر من اللازم، وبسوي عملية خشمي، عيني، تعرفوا هاي كل هذه أمور المخ يسمعها ويركز عليها. ولا تنسى ولا تنسون، وأذكر نفسي وياكم، أهلنا ربونا ترى قبل على قيمة جميلة، وهاي القيمة نابعة ترى من ديننا الكريم، قل خيرا أو اصمت. مو بس نأخذها في حديثنا وأدب الحديث، ولكن أيضا فيها فهم أعمق شوية لأثر الكلمة اللي ننطقها على الإنسان نفسه، عليك أنت. فالإنسان يسمع نفسه ترى أكثر مما يسمع الآخرون، أنت تركز مع نفسك أكثر، والكلمات اللي تكررها كل يوم تتحول مع الوقت، للأسف تتحول مع الوقت لقناعات، ونظرتك الشاملة للحياة كلها تروح في هذا الاتجاه. لذلك يمكن في أول فقرة قلت جاهد نفسك، يمكن هذه الصفة من دون ما تحس صارت، مش أحيانا، صارت طول الوقت أنت تتذمر، طول الوقت تشوف الأمور السلبية، ويمكن تلاحظ من خلال الآخرين يقولوا لك صاير وايد سلبي، ليش وايد تنتقد، هون على نفسك، لا تجلد نفسك. فنصيحتنا لكم اليوم يعني انظر إلى الجانب المشرق وتفائل، وإن شاء الله ما تشوف إلا الخير في حياتك.

0: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو تصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات مذهلة لمدة 5 أيام حتى 90% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: حي هالصباح،
7: حي هالصباح،
8: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
9: ظرف أبيض،
10: ظرف أبيض. اليوم في ظرف أبيض رسالة لكل واحد فينا لنسخته القديمة ونسخته الجديدة. لا تحاسب نفسك بمعايير الأمس، في نسخة قديمة يمكن منك. هاي النسخة القديمة كانت تعرف أقل وتشوف الحياة بطريقة مختلفة. نسخة يمكن اتخذت قراراتها، يعني ممكن تكون اللي أمور اللي تعرفها فيها كل وقت، أصابت أحياناً وأخطأت أحياناً، لكنها ما كانت في هاك الوقت تملك الخبرة اللي عندك اليوم. عشان تشي لا توقف كل مرة عند أخطاء الماضي وكأنها حكم نهائي عليك. ترى النضج مو بأنك ما تخطأ، النضج أنك تتعلم من الخطأ. والحكمة مو لأنها نزلت فجأة عليك وصبحت حكيم، لا، الحكمة اللي أنت فيها اليوم والتعقل اللي أنت فيه اليوم هذا كلها جت بناء على تجارب أنت مريت فيها في نسختك القديمة، وأكيد مواقف بنت هالمواقف هي اللي علمتك وتعلمت منها. ومع الأيام مرت عليك كثير من التجارب، الإخفاقات، النجاحات، مرت ومرت، يعني استوت وراحت خلاص. فلو رجعت 10 سنين للوراء أكيد بتشوف أشياء قبل كنت من 10 سنين أنت تؤمن فيها لكنها تغيرت اليوم. أشخاص كنت تعتقد أنهم عون وسند والأقرب لقلبك لكن اكتشفت حقيقة مختلفة عنهم. مواقف كنت تتصرف فيها بشكل مختلف، لو عشتها اليوم أكيد كان التصرف أو ردة فعلك راح تكون مختلفة. ترى هذا كله مو بتناقض، هذا نمو ونضج فلا تخلي أي خطأ قديم يطاردك اليوم. أنت اليوم إنسان تغيرت، وما تخلي موقف مر ومضى يخليك ما تتقبل أنك تعيش هذه التجربة من جديد. أكيد لأن نسختك الجديدة أصبحت أكثر نضجاً وأكثر عمقاً وأكثر تسامحاً مع نفسك. سامح نفسك على كل شيء ما كنت تعرفه، وعارف دائماً قدر أنت الإنسان اللي استويته اليوم، قدر شخصيتك الآن. كل مرحلة عشناها حتى الصعبة منها كانت تبنينا وتبنيك خطوة خطوة ليه ما وصلت لهني. صباحكم فرصة جديدة، لا لجلد الذات لكن لفهمها والترفق بنفسك.

0: أحلى صباح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صباح.
2: ومثل ما بدينا صباحنا اليوم بأن بعض النعم كبيرة لدرجة أن ما ننتبه لها أو ما نفكر فيها كل صبح، ويمكن ما نتكلم عنها كل يوم لأنها صارت جزء طبيعي وأسلوب حياة. أنك تروح دوامك وأنت مطمئن، وعيالك يروحون مدارسهم ويردون سالمين وأنت مطمئن عليهم، أنك تخطط البكرة وأنت واثق أن الفرصة موجودة والدرب مفتوح. أشياء كثيرة نعيشها كل يوم ويمكن نعتبرها عادية، لكنها في الحقيقة نعمة، ونعمة كبيرة. نعمة وطن خلى الاستقرار هو الأساس، والأمان أسلوب حياة، وبنى الإنسان قبل كل شيء. ويوم نذكر الإمارات ما تكلم على الخريطة ولا على الإنجازات ولا على الأرض، وبس أتكلم عن الأمان اللي يسبق الإنجاز، والاستقرار اللي يخلي كل أحلامنا واقع جميل نعيشه في تفاصيل يومنا. صباح الخير يا إمارات المحبة، صباح الخير يا نعمة نحمد الله عليها في كل يوم وفي كل ركعة وفي كل لحظة. مستمعينا، كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. شكرا لكل من تفاعل معنا اليوم، ونشوفكم باكر بإذن الله. فمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

بين 9 و8. كلمات علي بن سالم الكعبي. ألحان الدكتور علي كانو. غناء حربي العامري.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: نصيحة ديكور من Homes R Us: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة.

0: ويقلب على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: أفواهنا،
2: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: حرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج،
4: السوالف ما تخلص في الفريج،
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
4: كل يوم عندنا موضوع جديد،
5: كلها في الفريج
4: من الاثنين
5: لين الخميس، ومن الساعة 3
4: لين 4:30 العصر
5: على الموجة الصح.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

بين 9 و8. كلمات علي بن سالم الكعبي، ألحان الدكتور علي كانو، غناء حربي العامري.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

Zombie. من بو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: أصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها.
0: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
0: اللي قامت عليها الدولة من استولت تحت.
2: ودولتنا مثل اليبن ما ينكشف فيها ظهر حق،
1: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
4: The UAE is ready.
5: ونحن بخير.
1: لا تشلون هم.
6: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
7: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
8: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
9: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

هد اللعب يا ملهمي يا زريف الطول، خذني بروف الله وترفق بحالي، دنياك بكملها على عرضها والطول، بلياك ما تسوى معي ربع مثقالي، من المسؤول قل لي من المسؤول إذا جار بي طرفك وأنا عندك الحالي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

الإنسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة. يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى يومين في مركز دبي المالي العالمي. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3 مليارات و100 مليون درهم على شركة كوريدور لوجيستيكا آي إنفراستورو سي إل آي المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية. أعلنت جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية التابعة لشركة ريسورسز انفستمنت في أبوظبي بدء تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 12 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 70 ميجاوات ساعة في بربرة كجزء من المرحلة الثانية من رؤية بربرة الخضراء. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج.
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
5: كل يوم عنا موضوع جديد.
6: كلها في الفريج.
5: من الاثنين.
6: لين الخميس ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر.
6: على الموجة الصح.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

بين 9 و 8. كلمات علي بن سالم الكعبي. ألحان الدكتور علي كانو. غناء حربي العامري.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كلنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك بالكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
5: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تظهر
1: ثبتها واسمعها إمارات اف ام. إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولية بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدواني الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. استهدفت مسيرات أوكرانية صباح اليوم منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبورغ، حيث يفتتح اليوم منتدى اقتصادي مهم يجمع عددا من القادة الروس على ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون. يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق أكبر حملة استجابة منسقة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه تحسبا لموسم صيف 2026، ومع تزايد مخاطر اندلاع الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، لحمون نكد

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: شكرا جنود الوطن.
1: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن، بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خليك جاهز، خليك سريع، خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XL هوم.com.

0: بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي. وقعت الهيئة اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لتصبح أول جهة في غرب آسيا تبرم هذا المستوى من التعاون المؤسسي مع الاتحاد، إذانا ببدء مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة الممتدة لما يقارب عقدين من الزمن. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين والكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: هذا البرنامج برعاية
0: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: عادي أدخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انت يلس؟ والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج.
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج.
3: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
6: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.

0: يا مرحبا وسهلا، حي الله الموجودين وحي الله منصور، مساك الله بالنور والسرور.
1: يا هلا يا هلا بدور، يا هلا ومرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الله يسلمك، يا مرحبا بك بدور.
0: هلا،
1: بنوركم بنوركم. أنا حزين.
0: ليش بسم الله؟ ليش صاير؟
1: ما أعرف.
0: حزين وحولها أحبابه؟ هذيك وحيد وحولها أحبابه،
1: ما أدري،
0: كلها واحد يعني. أنت حزين ما بتحزن مع اللوادم مالت عبد المجيد، بحط لك إياها.
1: ليش حزين؟ زين
0: ليش؟
1: ها؟
0: إيه حزين من الشتاء ولا صح؟
1: ما أسمع.
0: ليه ما تسمع؟ شو صدق؟
1: والله
0: كيف؟ لحظة، تكنولوجيا ها؟ صار شيء؟
1: ما أسمع.
0: صار شيء؟
1: ما أسمع.
0: صار شيء؟
1: ما أسمع.
0: صار شيء؟
1: أبد.
0: يعني مقطوع كامل؟
1: هي.
0: مو مني يعني، ما أدري سويت والله. الحين خليتنا نخبى صحين بيونا مال اي تي.
1: بشوف هذا. أيوة. بس أقول لك بدور.
0: ها قول لي.
1: طالما أنك أنت إنسانة تكنولوجية.
0: أي.
1: وإنسانة دائما تحبين أنك.
0: أي. لعبتي الوايرات. أنا اللي كنت أفتش الفيديو وأقعد أنظف من داخل، عرفته؟ أيام الفيديو.
1: والله طلع صوتك هني.
0: صدق؟
1: إيه.
0: قلت لك تكنولوجيا.
1: تكنولوجيا. أي والله العظيم.
0: حزنك مبين من ذكاء اصطناعي كاتب لك واحد.
1: ليش خالي؟
0: ليش؟ ليش؟ أنت مضايق من منصور لا سمح الله؟
1: والله ما أدري.
0: لا خاف مضايق.
1: هل وجهي فلتر؟
0: تعال تعال فراس الفريج، تعال تعال.
1: لحظة لحظة، منو الريال فينا؟
0: أحس إنه مضايقنا.
1: أنت شلتش؟
0: لا يعني لازم أدافع.
1: على طول شمرت على إيديها بتصير الضارب.
0: لازم أدافع أدافع.
1: لا لا ما عليك، أنا أقدر.
0: كلش ولا أخواني.
1: إيه.
0: كلش ولا هالبيتنا.
1: إيه.
0: كلش ولا عيال فريجنا. صح؟
1: منو؟
0: عيال فريج لازم أدافع.

0: عيال حارتنا هي والله.
1: الأغنية أوكي تمام.
0: أعطي لي
1: عند
0: والله العظيم هذا اللي قال شو اسمه منو أطيب إنسان. وين
1: لحظة أبو محمد شو قال لك؟ شو قال لك أبو محمد؟ شو قال لك؟ قال لك تعال عند اللفة ويضحك. شو هو اللي معلمني؟
0: لحظة أبو محمد استهدي بالله وقول لا إله إلا الله. طالبين الفزعة بس مو رايحين نضارب خلق الله. الله يهداك
1: أبو محمد. قول له خلي علمك. قول له شو نسيه. هي دير بالك.
0: لحظة ما يصير أنا وهذا على ولد عمي وأدري ولد عمي على الغريب. لا لحظة
1: هدي أعصابك. سؤال ما تولهت على الضرابة مالت الفريج قبل؟
0: ليش؟
1: لا بلا أكيد تولهت أيام قبل شي وأنت الزعيم في المكان. كيف ما صرت زعيم
0: في هالمكان؟
1: احلف ما صرت زعيم.
0: لا في مناوشات تصير.
1: لا معناته انت لا زعيم ولا شيء. انت حتى في الصف ما كنت زعيم.
0: لا انا كنت
1: شو زعامة هني
0: ابو محمد اهدى ولا تشمر على يديك وخلك انسان طبيعي وخلي الحلقة تعدي على خير.
1: منصور شكلك كنت رئيس العصابة يقول له
0: حشة. أنا كنت هذا اللي
1: أحس هذا اللي قاعد أول واحد.
0: لا كنت أمين الصندوق أنا اللي أجيب لهم السندويتشات.
1: منصور هاي اللي يجمعون فلوس من له عشان يسوون ديكور حق الصف.
0: بالضبط
1: هذا أنت.
0: تذكرين زينة أول؟
1: طبعا
0: هذا اللي
1: شرق ورق
0: لصقها. مش اسمه
1: شرق ورق.
0: شو ورق ورق هاي يا شباب؟
1: قصو لزق تتذكر قصو لزق الأوراق الملونة كل ألوان
0: هي هذه هي الزينة. تعال روح زين الصف.
1: هي بعد على شو تزي ويمر عليك الأستاذ إنه يعطيك نظرة ديكور نظرة ديزاينر
0: انتيرير ولا هذيك اللي تعلق بس تحطينها التسقينة وهي تنزل بروحها تقول ثريا.
1: تدرين الحين في ترند طالع. نسيت اسم الترند ما أدري البنات ذكروني فيه. ترند إنك أنت تسوي زينة العيد بزينة الصف الجديمة. ولا ترند والبنات بدوا يزينون بيوتهم بهالطريقة.
0: أنت خلك من البيوت والبنات. طالع أبو محمد شو كاتب؟
1: شو؟
0: أنا ما لها السوالف. أنا ما أكل هالأمور هذه. الله يهداك.
1: المثالي وقر شو؟ وفرقة الموسيقى وعلبة تقليد. شو العلبة تقليد؟
0: أعرفها.
1: اي وحدة ما اعرفها
0: كاتبها بس لا تقوليها.
1: ما قلت ما ادري عشان شي خفت اقول.
0: بس كفو يا فنان منو محمد النواف اكيد طال عمرك. هي هي بس انت تجدمني في راس الحربة ما عليك عارفة يبقول.
1: اشك بس يلا ما عليه بنمشيها.
0: يا هلا ومرحبا يا مراشد.
1: حياكم الله. حياكم الله واهلا وسهلا. وكالعادة عندنا موضوع اليوم يحتاج كل الاحتياج ان انتم تقولون لنا شو نسوي.
0: اي والله
1: اي يعني احنا صح يجمعنا علماء ودباء
0: يا فنانة.
1: انزين ايه. لكن نحن محتاجين اليوم. انا بتكلم عن حد اقتحمنا لا سمح الله صار شيء. نعم
0: يبطلون الباب ها كله من حصه.
1: كله من حصه. كل حصه حلوه.
0: حصه هذه سوت لنا السالفه هذه.
1: اليوم نتكلم عن نظريه الضفدع المغلي.
0: عفوا اختي
1: يعني ما بسوي لك شوربه بس بقول لك عن نظريه الضفدع المغلي.
0: الاخت
1: ترى انا ما سهرت وايد امس. لو سهرت كان معطيتك نظريه اكبر
0: يا هالغوري هذا.
1: لكن
0: شو نظريه الضفدع الولدات يا حصه؟
1: ليش المذيعه موجوده هي تسوي الاغاني والاشياء يعني انا اخطبط الاذاعه اي وايب الغداء والعشاء وهالسوالف
0: ضبط المقادير. نعم. اغنيه ناقصه ملح اغنيه ناقصه
1: مثلا
0: فستق ماشي حالها.
1: اليوم احنا نتكلم عن نظريه الضفدع المغلي.
0: يقولون نظريه الضفدع المغلي.
1: اصبر بقول لك اياها. لو حطيت ضفدع في ماي مغلي اول رده فعل الضفدع انه بينقز.
0: سبحان الله
1: لان الماي مغلي
0: يا بنت الحلال
1: بيلسع.
0: ايه
1: لكن
0: إيه؟
1: لو حطيته في ماي بارد وتم يالس قاعد لك في الجدر لان الماي بارد وبديت تشغل عليه النار الماي بعده بارد لما يدفى شوي فهو جسمه يبدا يتاقلم تدريجيا على الحراره ويمكن ما يحس بالخطر الا بعد فوات الاوان وعليه.
0: انت متاثره وايد في
1: نظريه هاي في دوكيومنتري شفتها.
0: اوكي
1: صبر انت الحين. طبعا بعيد عن صحة هذه التجربة إذا فعلا علمية صحيحة ولا فيها سوالف. الفكرة هني الرمزية اللي أنا أتكلم عنها يمكن ما حد يتخيلها وبيقولون ليش بدور جايبة الضفدع وماي وت

0: نتكلم عن مواقف حياتنا.
1: عبد الله لا تجامل الله يهداك.
0: لحظة شوي، واجد كشخة نظر، هو عايبتنا، أنت ليش متضايق؟
1: متضايق على الضفدع.
0: تبيني أحطك الحين بدال الضفدع في النظرية؟
1: أنا الضفدع.
0: ونجرب نشب عليك.
1: ماي بارد حار ناقص ناقص.
0: اليوم اللي نحن بنتكلم فيه أن كم مرة تقبلنا شيء ما كنا نتقبله في البداية. إيه نفس الضفدع. الضفدع في البداية ما تقبل ماي المغلي، بس لما حطيته ماي بارد وبدأ يغلي شوي شوي عادي تسفين وذهم.
1: يعني ذمتك الحين الواحد ييج مرة في وجهك على طول أكيد ما بتقبلينه، بس لو ييج يا هلا بدور كيف الحال شخبارك عليك
0: ما يكسبك.
1: أيوة
0: حلو، هاي نظرية ثانية.
1: في ثغور.
0: أي ما لا في ثغور، خلها على جنب. الله خليك.
1: صح.
0: كم مرة تقبلت شيء أنت أصلا ما كنت تقبله؟ أصلاً ما كنت حابنا
1: وايد أشياء،
0: لك وكنت انقمة وتقول شو ها ليش شي يسوي؟
1: صح.
0: لكن لو عليك أنت سبحانك المعبود فجأة تقبلته
1: وهي نفسها بس بالطريقة.
0: أيوة الثانية. وكم مرة تأقلمنا
1: نظرية هاي؟
0: كم مرة تأقلمنا مع وضع مزعج أو مع عادة سيئة موجودة بيننا أو ضغط نفسي بس لأن هالشيء بالتدريج؟ يعني
1: الله.
0: مثلاً أنت حين جت وظيفة جديدة أول بداية تمام، شوي عطوك شوي ضغط، أوكي تمام تأقلم، بعدين شوي زادوك عطوك تاسك زيادة، أوكي تمام، بعدين العقبة المدير لا خد عطاك وظيفتين لأن في واحد طلع استقال، بعدين لا مسك ديبارتمنت أكبر، بعدين بدأ الضغط، فأنت متأقلم على الضغط. لكن لو من البداية معطينك الجمل بما حمل ما كنت بتتقبله
1: فعلا.
0: زين، اليوم اللي احنا نتكلم فيه أنه نظرية الضفدع المغلي هاي، إن الفكرة ببساطة إن الإنسان أصلاً أحياناً ما يلاحظ التغيرات البسيطة اللي قاعد تصير في حياته.
1: قلت التغيرات البيولوجية؟
0: لا، بيولوجية هي في جسمه، هذا أعصابك. أنت أبداً لا تقعد مع علماء
1: إن شاء الله.
0: إنزين، هاي التغيرات البسيطة اللي تصير خصوصاً لما تصير شوي شوي، يعني تعال نتكلم بالمنطق.
1: أوكي.
0: ركز على المنطق، ترى مو كل مرة بتكلم فيه.
1: على طول مركز بكل
0: دير بالك. وانتو معاي بالمنطق، هي معاي دامنا يضحكون. أوكي.
1: مستأسين بالمنطق.
0: حلو حلو, حلو. سمعوا كمل. الكلام اللي يجمد على الشارب.
1: حلو عطيني.
0: في ضغوط تصير في الحياة اليومية، لنفترض انك انت كنت سنجل وتزوجت وتوى اول طفل ياك.
1: الله
0: مستانس انت حين تقلم صرت ابو.
1: يا
0: اختي كيوتي هبل شحلاته. أوكي. شوي يصيح في الليل.
1: أيوه.
0: انت ما وراك دوام الحين.
1: صح.
0: والمدام ترضع وتحف وتضبط يسكت هي ما في فايدة. الحين يصيحوا صح؟ اخذت وديته الطبيب الساعة 4 الفجر. حلو. لا هاي في الأسعاف بسم الله عليك. لا عادي سيارة عادية معبي بترول سرت.
1: حلو.
0: طلع الحبيب ما في شيء، في مغص.
1: ابدا.
0: هذا ابو اسبوع عمره.
1: ايه.
0: خسوالكم قلق. حين هاي أول يوم مشرفكم توا ياي، هو مولود
1: على طول في حضني.
0: ايه
1: من أول يوم.
0: ايه الأب يعني منهار.
1: ايه
0: طبعا
1: سبحان
0: ليش قعدت في المستشفى يومين؟ بسم الله عليه الرحمن.
1: ايه
0: صار لأسبوع مولود.
1: هذا يعلمون الأول.
0: صار لأسبوع مولود.
1: أسبوع انت قلتي يومين.
0: أسبوع مولود توا ياك صار لك يومين متأقلم من أنت أبو في البيت.
1: ايه
0: يعني
1: أنا تأقلم
0: ترى
1: صح.
0: منصور أنت حين حتى على فكرتي مو متأقلم.
1: لا متأقلم الحين معاك.
0: أوكي تمام
1: ضابط الخطة معاك 100%. صاح الولد وراح المستشفى وعقب.
0: حلو. وعقب اليوم اللي عقبه لا شوي لقيته ها بدا ينام. قام يأذيك الظهر. الحين الضغط زاد.
1: صح.
0: قاعد يزيد الضغط.
1: أيوة.
0: بس أنت متأقلم أنت أبو.
1: وايد أوكي. متأقلم.
0: وايد شوي تشك بوم المدام.
1: تشك بوم المدام.
0: في ياهل ثاني في الطريق. صار طفلين. صار الحين اثنين تطعيم وواق. هي انت الحين قاعد تتأقلم على الضغط.
1: متأقلم
0: خلاص على ما ان شاء الله يصير عمرك 70 سنة اللي انت خالص ناضي من الضغط.
1: والطفل بعده يصاوب.
0: لا لا خلاص كبر صار كبر. ريال راح الجامعة.
1: عبالي نفس الشيء بس آلة الزمن واقفة عنده وعندي شغال.
0: فالبوينت في الموضوع ان انت ما يصير فجأة يعني سبحانك يا رب كل شيء في الحياة تدريجي.
1: لا ابدا
0: كل شيء في الحياة تدريجي قلت لك.
1: كل شيء في الحياة أصلا لازم يكون تدريجي.
0: زين ليش قاعد تقول عكسي أو نفسي منصور
1: ضد ضد
0: مو أبدا مو بضد. المهم
1: يلا
0: قاعد لخبطهم ترى ها
1: منهم
0: ضاعوا ها ترى من كثر ما ضحك دموعة أربع أربع
1: هم بروحهم مستانسين من السالفة.
0: فالبوينت في الموضوع إنه فعلا مرات الضغوطات اليومية في البداية تعب خفيف.
1: أيوة.
0: بعدين شوي تحاول تتأقلم.
1: yeah.
0: بعدين كذا كذا كذا عقب لين ما يجيك طراق من الدنيا تستوعب انه في شيء غلط.
1: اذا ممكن سؤال ابله،
0: ليش الاطراق؟
1: لا ها الضبط ايش صار فيه في
0: هو هذا نفسه متأقلم نفس أوكي. ما هو متأقلم على الجدر المغلي، انت قاعد تتأقلم على الحياه المغليه.
1: حبيت انطبخ وخلص من
0: بعد
1: السالفه.
0: انت الحين قاعد تنطبخ في الحياه.
1: انطبخ انا في الحياه، هاي نظريه الضفدع.
0: نعم نعم أيوة. نعم. فالحين البوينت أيوة. اللي انا اتكلم عنه طبعا هذا كلام عميق،
1: يا سلام
0: مو باي حد يقدر يوصل هالعمق
1: على الشارب.
0: هي دير بالك، هل ما ادري بس دير أوكي. بالك، هل في يوم من الأيام مريتوا بموقف اكتشفتوا فيه انكم تأقلمتوا على وايد أشياء انتوا أصلا كان المفروض ما تأقلمون عليها؟
1: ايش حالكم؟
0: يلا انا سألت.
1: انت سألتي
0: انت ليش
1: بس
0: تعلق؟
1: لازم هو يقول ايش حالكم؟
0: ايش حالكم؟
1: مو مالي عينه؟
0: المهم، هل مريتوا بيوم بمواقف أو موقف واحد صحاك واكتشفت انك تأقلمت على أشياء في حياتك كان المفروض ما تتأقلم عليها؟
1: المفروض شي يسوون الحين؟
0: لا الحين احنا خلنا اول شيء نعرف مروا حسوا صار في
1: حسوا
0: صار في ايه
1: ايه حسوا.
0: خلنا ناخذ هالاتصال قبل الله هذا.
1: يلا
0: الو
2: هود.
0: مرحبا.
1: مرحبا اخيرا،
2: ايش حالكم؟
0: الله يسلمك.
1: وين
2: موجوده طرشتها؟ بدور
1: بدور شلتها وراحت مكان ثاني وخذت الضفدع وطبخته وسوت مواعين
0: شرك فيها ضفدع وجدر
2: ويا الضفدع الضفدع
1: اي والله ما خلت شيء ما ولا عطتني العيدية اللي عطيتيني
0: ما بعطيك لأنك ما جاوبت عدل. أنا إيش حالك حبيبتي؟
2: الحمد لله، أخبارك؟
0: الله يسلمك. هل مريتي بموقف اكتشفتي في أنك أنت تأقلمتي على أشياء أصلا ما كنتي ترضين فيها قبل؟
2: هي وايد أشياء،
1: مثل
2: مثلا يوم زادوا ساعات الدوام عندنا،
0: اوكي
2: انتين ونص الحين داومين ثلاث، مثلا كنا نداوم خمس ساعات الحين داوم ثمان ساعات.
1: شوف قللوها
2: بعد صح.
1: كنت داوم 12 ساعة صرت داوم 8 ساعات.
0: قصدك انك انت ضد التأقلم
2: كنتي؟ لا أو... لا
0: لا لا لا مع التأقلم. اوكي تمام.
2: إيه لازم تتأقلمين عشان توشي الحياة.
0: فأنتي لو قبل قايلين لك كنا مثلا بداومين 20 ساعة 10 ساعة كنتي ما ترفضين هالمبدأ، بس سبحان الله لما هي بس مع الوقت ومع الشغل صار غير صح؟
2: صح. وفي أشياء وايدة كثيرة في الحياة تتأقلمين معاها.
0: نعم
2: مثلا الجو عندك يوم يتغير لازم تتأقلمين معاه.
0: نعم
2: في أكل معين ما كنتي تأكلينه بس يقولون تجربي. نعم. يعيبك تتأقلمين معاه.
1: إلا هذا أنا ما أتأقلم معاه.
2: معقول؟
1: والله معقول ونص.
0: شو اللي ما تأكله؟
2: والضفدع اللي يطبخونه بتأكله؟
1: لا ما أكله.
0: هو ما يتأقلم لأنه هو حالة يعني
1: أنا حالة ميؤوس منها
0: نظرية طبية.
2: أها.
0: إيه. ومو لأنه هو ما يبغي يأكل.
2: هو ما يبغي يأكل.
0: لا لا ما يروح ما يروح. لا.
1: أوكي.
0: يعني ما يقدر.
2: أتعرف أكثر عنك يا منصور.
1: حل جم سكر.
0: إيه. يعطيك العافية أنا حبيبتي.
2: بدور كنت بقول لك الزين اللي تقولين عنها.
1: إيه تذكرينها.
0: ها؟
2: الترند نانسي فانسي.
0: نانسي فانسي وانا اقول ابا اسم الترند نانسي فانسي.
1: شو قالت؟ لحظه ان شو قالت؟
0: ما قلت ما اذكر اسمه.
1: لا لا قلتي شيء ثاني.
0: والله
1: شخبط لخبط ما ادري شو هاي.
0: لا قلت شرق ورق.
1: شرق ورق
0: يعني الوان واشكال.
1: ايه هاي ايه. شرق ورق الوان واشكال.
2: الزينه غير عن القص
0: واللزق. هذا قص واللزق غير، بس الزينه هذه اللي تنزل لماعيه
2: والاوراق الملونه بعد غير.
0: سويتوا انتم في العيد نانسي فانسي؟
2: والله بنت اخوي كل مره تقول عمو خلينا نسوي نانسي فانسي. قلت له احنا جبناها
0: من عند صح صح اللي هي زينه الصف بس في البيت تسويها حق العيد.
1: نفس هذاك القديم
2: هي ترند الحين
1: اللي في الصف الاول.
2: ما تحصلين الحين، تحصلين كله بالترندات اللي
1: في المكان. يعطيك الصحه والعافيه ان ولا تحرمينا من صوتك الجميل هذا.
2: الله يخليك.
1: وسلمي لنا على اللي بالي بالك.
2: حاضر يوصل.
1: وأمانة طمنينا عن صحتها. الله يحفظها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: مرحبا.
1: الله يحفظ.
0: حياك
1: يعني
0: الله.
1: يعني كنت تسوين شو اسمه؟
0: شو أسوي؟
1: هاي
0: ما سويت نانسي فانسي بس ليش؟ يعني ترند أصلاً. سارة مساك الله بالخير تقول أنا من الأشخاص اللي فعلاً كنت في أشياء كثيرة ما أتأقلم عليها، ولكن الآن أسأل نفسي ألف سؤال ليش قاعدة أتأقلم.

0: وسلم وعرف أنها خطأ في حقي. أبو محمد يقول الصبر ثم الصبر ثم الصبر مفتاح الفرج ودوام الحال من المحال. صحيح نبع الوفا. حياك الله يا أخويا مريم مساك الله بنور. تقول صح الكلام. بكل بساطة الأغنية تجمع قلوبنا وتعزز روابطنا في كل مناسبة. تسلم يا أخوي محمد النواف حياك. خلوني بس أطلع فاصل بسيط لفاصل إعلاني وبنرجع لكم لأن شكل الموضوع حماسي وياك.
1: يا سلام.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الفريج الفريج
0: يلا مع نظريتنا اليوم وبنشوف شو الأشياء اللي ما كنا متوقعين أن نتأقلم عليها أو كان غلط أن نتأقلمنا عليها. خليفة أبو سلطان مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنور والسرور بدور شحال الشباب.
0: الله يحفظك يا أخوي. كيف الحال؟
5: الله يسلمك طول عمرك. نمسى عليك بالخير ونمسى على ابو عبد الله مساك الله بالخير.
1: مرحبا ابو سلطان يا هلا وغلا.
5: مساك طيب.
1: كل عام وانت بخير يا رب.
5: يا مرحبا بكم. تحيه لوليد سراب ولجميع المستمعين والمتابعين
1: يا
5: وللفنانه القديره موزه المزروعي.
1: يلا والله صادها.
5: لا هي شوف انا تابعت لقاء ويا
1: صح.
5: الفنانه موزه المزروعي وقالت ان اسم بنتها ان. فمن كذي نحن نعرف ان ان
1: أيوة. الله يعطيها الصحة والعافية.
5: آمين إن شاء الله. تحية لكم جميعا ويا مرحبا بكم. وانتو نظرية الضفدع المطبوخ هذا هذا هو نفسه اللي تقولون أنا أو المثل المعروف إن ما طاعك الزمن
1: طيعة
5: طيعة واستور بيعة.
1: نعم.
5: فبالتالي هني هاي العملية يا عملية التأقلم والوضع. في ناس يقولونها نظريا يعني في ناس يتكلمون عنها
1: أو يطبقونها نظرية.
5: لا هم ناس يعني يقولوا والله أنا أتأقلم ويا أي ظرف وأي دقة بسيطة تحصل مثل ما تقول على قولة الكويتيين يطخ. فبالتالي يعني الواحد فعلا لازم يكيف نفسه على الأمور اللي لا يمكن يتوقعها في أي حال من الأحوال.
1: صحيح.
5: يعني وفعلا يعطي نفسه الوضع يعني يعطي نفسه وضعية انه يمكن دوام الحال من المحال
1: فعلا
5: وانه يمكن ما يصبح في يوم من الايام متغير عليه الحال. فبالتالي لازم يكيف نفسه
1: او هو عاشق الروتين
5: او يمكن هو خلاص واحد متأقلم على روتين معين لازم يغير هالروتين على سبب ما يتفاجأ يعني.
0: إنزين سؤال ما يعني أكثر عادة سيئة تسللت لحياتك بالتدريج وما كنت متوقع شو هي؟
5: والله عادات سيئة وايد صراحة يعني. لكن الواحد مثلا أنا بقولها بصراحة ترك أشياء أنت متعود عليها من زمان.
1: صح.
5: يا عادة متعود عليها روتين يومي مثلا أنا كنت أقعد أطلع من البيت الساعة 10 لين الساعة 12 قاعدة في الشباب في الكوفي. هذه عادة صرت عليها يمكن 35 سنة
1: ما شاء الله.
5: 25 سنة سوري عشان ما
1: زادت ولا قصت يعني. بالعكس.
5: فبالتالي يعني عقب رديت لا قلت خلني شوي أغير على سبت بديت أخف منها شوي شوي شوي شوي كذي يعني على سبت ما أكون في يوم من الأيام ان انقطع لان اصبحت فعلا اصبح روتين.
1: يعني شوف غدير هني شو قالت يمكن السوشيال ميديا يعني صح ان في ناس اليوم متعلقه وايد فعلا. نعم. كلامها صحيح على ان اللي هو موضوع السوشيال ميديا قبل ما كان فيه وصار فيه وتعلق ويمكن ينقطع لان هاي
5: يمكن
1: شو بيصير في حالك
5: فعلا يعني هذا هو الوضع. الاصدقاء مثلا قطيعة بعض الأصدقاء في فترة من الفترات يمكن أنت تكون أوكي معاهم في فترة معينة فجأة صار بينكم ما صار. يعني ما تعرف الدنيا فيها وفيها يعني. فبالتالي انت لازم تكيف نفسك انك لا التعلق هذا على قولتهم دائما ينصحون بان الانسان لا يربط نفسه بالتعلق، ما يكون متعلق اوكي يحب لكن لا يتعلق.
1: زي بسلطان يعني تنصحني الحين بدور تبدلني وتجيب حد غيري؟
5: تحية
0: هذه على فكرة عكس نظريتنا وعكس السالفة، بس ما أدري داشين وين أنتو،
5: ما أعرف يعني
0: دخلت في نظرية ثانية اسمها نظرية ما أدري شو.
5: على هالطاري تحية لوردة الحمادي، نوجه لها تحية كذلك
1: أكيد،
5: لأن أنا كنت شاركت في فترة بعد العيد مباشرة كنت مشارك ودائم وياها في نفس التوقيت. أما بالنسبة للزينة طال عماركم، الزينة الأولية نحن نذكر كان يوم صف أول ثانوي واحد من الشباب تبرع بأنه يسوي زينة كاملة للصف كامل، فرش ويعني حتى ياب مخادة في الفترة يعني الزينات القبلية اللي كانت تجي تدلدل تجي من فوق.
1: هيها مالت الصف،
5: هي مالت الصف وحطينا بعد زيادة عليها بالونات يعني تخيل في الفترة يعني. فها كان كل مدرس يدش عندنا، حتى أذكرين المدرسة العصر يعني رتب الصف.
1: يعطيك الصحة والعافية ويا سلطان وما قصرت وبيض الله ويهك وإن شاء الله متواصلين ودائما تكون معانا على السمع وعلى المتابعة وعلى المشاركة. الله يحفظك يا رب.
0: ألو مرحبا.
6: ألو مرحبتين.
0: حياك الله أبو شاب.
6: مرحبا منصور.
1: يلا حيا.
6: الله حييك.
1: كأنك أنت اللي تقطع الزينة في الصف.
6: لعلقها يا ريان.
1: أكيد ما كنت تقطعها.
6: لا لا والله لا ما كنت قطعها، أنا كنت المادة بوايل كنت يعني
1: نفسي نفسي نفسي صح
6: ورصقها في الصف وعدلها واللوحات
1: نفسي أنا وياك نفس الصف
6: نفس الصف
0: أول
6: ابتدائي كيف الحال.
0: الله يسلمك بوشهاب. هل أنت من الأشخاص اللي لما تدخل في ضغط شوي شوي شوي أو ظروف مثلا أو عادات سيئة أنت تقوم بها بعد فترة تستوعب إن شو استوى تحاول تغير منها ولا تتأقلم عليها؟
6: والله أنا أحاول أتأقلم عليها لأن صعب الحين أغير الموقف مثلا مع شخص وأنا مو قاصد يعني مثلا سولف وياه وهذا وأدى آخر نقاش إلى يعني أخذ فكرة سيئة أو سوء الظن أو شيء أو إنسان استهزئ مثلا يعني أنا أعطيه الجد والصدق وهذا وهو يأخذ من باب يعني ما يحتاج ومعني أنا أصدق معاه مش هو شك أني أنا مثلا أصدق معاه عشان أغراض ثانية أو شيء يطلع سوء فهم يعني. فأنا أحاول أتأقلم مع الموقف مع كل المواقف أتأقلم معه.
0: نعم.
1: يا سلام عليك.
6: كل المواقف الخير والشر أحس يعني أقلم عمري بيوسيل
0: يقول
6: اللي راح راح يعني ما يحتاج.
0: فهمتك شكرا لك أخي.
1: الله يحفظك يا
6: مشاب.
1: تسلم على مشاركتك هذه. شوف يعني كل الناس معاي في نفس الصف، أنا مؤدب، أنت تعطيهم فكرة مو بأوكي عني وأنا كنت أقطع الزينة.
0: على فكرة ما يبصيرتك، أنا كنت أتكلم عن الضفدع. ضفدع أنت
1: مشروع.
0: الفكرة ببساطة اليوم اللي احنا نطريها ان الانسان احيانا ما يلاحظ التغيرات البسيطة اللي تتدرج في حياته، خصوصا اذا كانت تصير شوي شوي. يعني انت الحين لما تدخل في زواج توك متزوج، انت ما تعرف، انت تعرف ان هذا صح هذا غلط، ولكن في بعض العادات تدخل او انت ما تتوقع انك انت بتتقبلها تصير في هذا الزواج. بعد مرور مدة من الزمن سنين وكذا ممكن يصير موقف أو يك شخص أو حد ينصحك أو يصير أمر أو تقارن زواجك في زواج أشخاص آخرين تكتشف أنه شو هذا اللي تسلل في حياتي، كيف أنا كنت راضي وساكت وعايبني وتمام التمام، وخصوصا أن الطرف الثاني ما ساهم في أنه يوعى على هذه الأمور. وكذلك في تربية الأبناء في الحياة، خلونا نتكلم مثلا أبسط مثال على الراتب الحين، هاي أبسط أبسط أبسط مثال وأكبر مثال الراتب على سالفة الضفدع المغلي اللي احنا قلنا أو هذه النظرية. الراتب أول ما ينزل تمام أول سنة شو تسوي كموظف مثالي؟ توفر حق المستقبل. تتوك توك يعني عمرك 20 توك متوظف مستأنس كله تسيف تمام؟
1: ما وزع
0: ما توزع وكله هي وأنا وعشان بعرس في المستقبل بشتري سيارة كاش وبس كله عندك خطط أنت الحين. بعد فترة فجأة out of nowhere فلوسك كلها out of nowhere يعني أوكي. مني منك أوكي تروح حضرتك وتشترك في كل الأبليكيشنات أونلاين زين وأجار أبليكيشن 120 26 27 200 50 500 المهم هاي راتبك الحين يطير. بعدين تشترك شوية تلفزيون قنوات ما تشوت تبغى تشوف كورة تدفع أوكي إيه الكلام شوي أنت كل يوم سبحانك يا رب ما تبغى تشرب قهوة من البيت
1: وين أروح
0: أنت تبغى تروح وين تروح تبسط في مقهى مثلا تبغي تعيش الأجواء اللي ما في يعني بعدها كوفي. أجواء هي مقهى تسولف تقعد ويا ربعك سبحان الله دليت الطريق استمتعت استانست عرفت أن حين يوم تطلب كابتشينو يبول لك قلت كابتشينو
1: أوكي.
0: ما قلت شيء
1: شو رايك أوكي؟ فيني سهر ليل
0: انت والله انت قاعد ضايقني اوكي تمام هين دواك عندي
1: هو قال لي ترجم
0: قلت انزين اوكي انزين فجاه اوردرات توصيل رايح رات كله طالب اونلاين والراتب اللي كنت خطط فيه المستقبل فجاه عروض تنزيلات ما ادري شو فجاه نهايه الشهر عندك تبدا بعد اسبوع من نزله الراتب اسبوع
1: بس
0: تسال كيف صرفت الراتب؟ كان الراتب يتم حين الراتب ما يتم في أشياء تسللت في حياتك وانت ما تدري عيبنك في البداية لا مواعي لو سمحت أنا ما أشتري أحد يشتري لي
1: أمبين
0: منصور في أشياء تتسلل تتسلل شو أسوي؟
1: صدقوني والله إذا كان أول راتب لها تلقاها زوج المواعين
0: على فكرة لا أول راتب كان كنت أصغر فكان طموحي شيء ثاني
1: صح في السيارة اللي تسمعين فيها التسجيلات كلها
0: مثلا
1: أوكي حلو.
0: الحين الوضع اختلف صح. الحين أشتري شيء ثاني كل واحد على قياس عمره بس الأساليب نفسها
1: نفسها
0: يعني الضفدع موجود والجدر موجود والماء المغلي موجود
1: هذا اللي ذبحتي للحين ما انطبخ مسكين
0: مثلا لذلك أنا اليوم أبغي رايكم
1: غدير قالت شيء حلو وطبعا ومذهلة ما هي بس قصة حسن بعد قالت نفس الشيء والله غدير كتبت أشياء جميلة اللي هو نتغير ما نتأقلم إذا شيء فيه ضرر طبعا أكيد لازم أن نتغير يا غدير وطبعا منو وين بعد في كاتبة يا مرحبا والله باللي كل موجودين إن شاء الله بنقراهم مرة ثانية وطرشيلنا الأشياء اللي أنت تبونها أو تبونها تنقال في الحلقة اليوم وإن شاء الله في نظرية الضفدع اللي حطتها بدور بنجاوب عليها وعلى المشاركات على 655-121-1 ألو نترياكم
7: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح هومز أر أس خلي بيتك عنوان راحتك

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: الفريج الفريج تقبل الله طاعتكم يا جماعة الخير ورجعنا لكم في الفريج
1: والله
0: مع سالفتي
1: وبدور
0: ومنصور وبدور بس سالفتي أهم
1: سالفتي شو الضفدع ترى بعده في الجدر
0: ترى نظرية
1: نظرية هي.
0: ترى أنت ما تدري يعني هالنظرية ترى لوي عليها في القرون الوسطى يعني عشان يسوونها بس أنت يعني مستخسر الموضوع بعد هالفقرة على الساعة 4 حنان البلوشي قصدك على الأغاني هي الساعة 4 على ذوقكم تمام وذوقي وذوق منصور ذوق الجميع يعني زين بما أن اليوم كنا نتكلم عن هذه العادات أو الأمور اللي أنت تتأقلم عليها مثل ما يتأقلم الضفدع في إناء به ماء ويقول لك إن إذا كان الماء البارد تحط الضفدع بعد مدة هذا يتأقلم على الدفوة ومن ثم يخسر حياته
1: صح
0: لكن حطه في شيء مغلي ما بي التكيف يعطي قوة صلابة لتجاوز أي عقبات شكرا بدور شكرا مقدمنا العفو يا أخوية لطيفة إن شاء الله مو بالحين صبري لطيفة الله يخليك
1: حاضرين يا لطيفة بس اقري محمد
0: وين محمد في ماك
1: هو هذا
0: الإنسان لازم يركز على الأشياء اللي يمكن يتحكم فيها بدل مقاومة الظروف صح؟ منطقي يقول لك من العادات السلبية اللي تصير أحياناً تبدأ أنك أنت تزيد 5 دقائق على شيء أنت تكره تسويه بس لأنك خلاص أنت اندمجت فيه
1: صح
0: شوي تم ساعة بعدين 3 ساعات
1: 4 ساعات
0: مثلاً مثل السالفة اللي ما يحب يسولف بالتليفون وايد بعدين يصير الموبايل أول شيء من يشوفه الصبح لين آخر الليل هو راقد عليه رقاد
1: صح
0: وطبعا هذا الشيء نفسه في سالفة الإهمال والسهر والعادات الغذائية يعني ما كنت تاكل أنت فاست فود فجأة سبحان الله سويت تاكل فاست فود لأن يلا أسرع سريع آخر مرة
1: نفس ما يصير فينا كل يوم صح؟
0: لا كل يوم هذا مش فاست فود
1: هذا شاير
0: لا عادي عيش ودياي ولحم عادي طبيعي يعني طبخ عادي فاست فود يعني كله مقلاي
1: نصور فعاليات قلت شوف عائلتنا كلنا ناكل
0: تبي نصور فعاليات والله تتمنى انك عقب الدوام عندنا
1: اي والله
0: والله تكلموا يوم ليش ليش ليش اي اتش انت من تعطيني فكره صار لك اسبوعين من ينطف فكره ويكتبها الفكره لا تستهلك
1: ليش
0: ولا الواحد يتكلم فيها تفضل اقرا ما أعرف شو أقول والله ما أعرف زين
1: لا أنت ناوي علينا
0: هي. في الحياة الطبيعية أنت قد تتأقلم على العلاقات المتعبة في بعض العلاقات يبدأ الأمر بموقف بسيط موقف بسيط حسيت أنك كشيت من الموضوع حسيت أنه لا ما تأقلمت شو هاللي سووا فيني خلاص I'm not going anywhere على قولتهم
1: Who's that?
0: ولا رايح لهم ولا بزورهم
1: okay.
0: وفجأة
1: وصار اللي صار
0: حصلت كل مجارح الحين طراق على الماشي تجاهل قلة اهتمام برودة مشاعر وانت قاعد تحس على دم لا قاعد مع الوقت تتأقلم يصير هالأشياء اللي انت كنت ترفضها
1: محمد خليك بعيد نصيحة نصيحة أخو خليك بعيد بشتك تحت بطك رايح دوامك راد بيتك خلك بعيد
0: كله من AH كله من AH هو اللي انت موضوعك ثاني AH يا ويلك مني صبر
1: أي.
0: المهم والله ضيعني يعني شو بحط غنية لا لا لا قهرت والله العلاقات ها
1: هذا اللي يبحق عمره المشاكل
0: صدق يباله الموضوع زين يباله زين سووا كان يباله انا صح. ما بتكلم فيه انتوا سووا انتوا سووا نحن بنشوف
1: لو كفو بس هو مشكله العموم حصل خير
0: سالفه مو في اللي تطرحها سالفه في اللي تفعلها هني السؤال ها ابو محمد سواه وخلص
1: يستاهل بومحمد يا ابو محمد
0: وين كنا مع الضفدع؟ شو استوى
1: الضفدع؟ انطبخ من زمان
0: شوربة
1: صار خلاص صار عصيدة.
0: فشوفوا يا جماعة الخير
1: خلونا نشوفوا، خليتي حتى المكيف انطفى والله العظيم استوى حر.
0: احتج على الفكرة اللي اعطيتها. انزين في أشياء في الحياة
1: أنتوا صفقوا ووضحتوا.
0: لحظة شفت هذه الفكرة اللي يقول عنها توا أبو محمد وإيج؟ ترى في ناس ما يكونوا متقبلينها في البداية.
1: وليش تقولي لي أنا؟
0: لا مثال يعني لا تضربين الكلام لك يا جارة. لا حشا. يعني مو متقبلها ولكن فجأة
1: أيوة
0: سبحان الله
1: سبحان الله
0: قام من النوم أيوة. تأقلم عليها
1: سبحان
0: صح
1: الله.
0: ولا لا
1: صح
0: هي ردوا أي.
1: ايه رد الزيارة
0: ألطف الجو شوي منصور وبدور حياك الله. يعني وبعد يعني مرات تخدمك يعني
1: والله تجيبون حق عماركم مصايب تجيبون حق عماركم سوالف كيفكم.
0: لا لا لا دامنا هذا الموضوع
1: دامنا طيبة عليكم
0: خلاص حطيت الموضوع في راسي. شوف
1: أيوة.
0: الحين هو قرر انه يوعى على نفسه ساهر الليل.
1: يا ساهر الليل يوز يا
0: انا اقول لك يوز. اعزمنا مالك شغل فيه. هي عادي
1: انا اول من بياكل في الصفوف الاولى.
0: عيش ولحم
1: عيش ولحم بارك الله من طعم.
0: كلنا جايين بس انت اجدم على الموضوع
1: خوفي ضاعت العلوم يا جماعة الخير
0: ضاع موضوعي موضوعي راح
1: ترى الساعة 4 عشان لغاني مو قادرة تكمل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على العموم بدور أنا بكمل عنك.
0: يلا
1: شوفي نظرية الضفدع ينطبخ شوي شوي
0: هي.
1: حطين أول شيء ماي بارد عقب تشغلين النار شوي شوي يدفى الماي عقب ما يدفى
0: هي.
1: يغلي
0: وقاعد هو يتحرى ساونة
1: لابس نظارات
0: وحط خيارتين
1: ونظارة ما يصير
0: لا مبلا هني حق البشرة
1: بالخدود ما أعرف
0: ما هو خدودك
1: كل شوي الخيار مسكين حاطينه بمكان عقبها عقب الشمس قاعدة تصقع من فوق وهو يغلي من تحت خلاص استوى الضفدع وانتهت السالفة وتوتوتو كل واحد راح بيته وكلوا المعازيم طبخت بدور الجميلة. لكن فعلا احيانا الواحد ترى يندم على اشياء قالها
0: كيف؟
1: حتى لو بالمزح يمكن تصير جد افهموا لكن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
0: صحيح
1: دائما
0: صحيح هذا
1: خلكم مثمنين كلامكم موازنين اموركم حياتكم الجميلة لازم تستمر وتستمر في السيارة مثل ما قال ساهر الليل. ساهر الليل أنا ودي أعرف أنت وين حينه. أي والله مسكين الضفدع أنت خليت فيها ضفدع الله يهداك تقلبت الجدر بالضفدع بس ما علينا. على العموم كلها أقل من دقيقة
0: بحط لكم أغنية فيكم. عشان نسمع.
1: لا لا ما نبغي أغنية
0: والله تبي تسولف
1: لا لا ما أبغي أسأل عيبتني السالفة
0: هي عيبتنك انزين والله انزين
1: كملوا شباب
0: لا انزين اوكي نتكلم عن هاي السالفه
1: لا لا ما
0: بس مبطنه
1: لا لا مو مبطنه
0: لا لا مبطنه
1: اليوم بوضوح
0: والله لا اقدر اتكلم
1: ما تقدر
0: اي اتش قال تاقلم على تعدد الزوجات يلا ها اي اتش قال
1: هذا موضوع ثاني
0: هو اللي لا هو نوع من
1: لا
0: الفكره
1: اخر شيء قال اتش الجدر طاح
0: الجدر طاح عادي يجيب جدر غيره
1: لا ما قال شيء
0: الجدر يركب على اربع
1: منو هذا الجدر متأكدة منكم انتو يا الحريم بس
0: أغنية كل اللي طلبته
1: حاضر انت بالذات حاضر وممنون لك يا اي اتش تامر امر ما حد جلب الجدر غيرك بس مو مشكلة
0: نسأل الله ان شاء الله السلامة
1: آمين
0: ونسأل الله ان شاء الله التوفيق وانكم تتهنون ونتمنى لكم فعلا انكم تعيشون اجواء حلوة مع من تحبون بناخذ فاصل وراجعين
1: صح انزين
2: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية 2XL Home
3: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: تسجيلات الفريج.

0: ورجعنا حق طلباتكم وأشياءكم الجميلة اللي بتسمعون إياها في هذه النص ساعة الرائعة اللي بنستمتع بذوقكم الرائع والجميل اللي دائما يتحفنا باختياراتكم للمطربين اللي نحب نسمعهم دائما وأبدا. بس كل ما عليكم أنكم يا تتصلون على 655-1212 أو على يا بن مقرن على التيك توك أنكم تقولون الأغنية اللي خاطركم تسمعونها. والله يا لطيفة أنتي غيرتي 60 مطرب من بدايتي تكتبين من محمد عبدو لخالد المظفر.
1: هي خلصت التسجيلات كلها
0: كل التسجيلات
1: استهدي بالله واحدة واحدة بالدور يعني.
0: خلني استوعب كلامك والجروح انت فاهمش يعني تهيره. لكن بنسمع كل شيء وانت بالذات يا اي اتش مو بالله ابو بكر بحط لك
1: على فكره الحين لحيني ما ضبط

0: يعني ما رضت تقول شو اللي تبغي تسمعه.
1: سمعيها أي شيء. يا مرحبا يا رشا.
0: يعني لا تمتحني ما أعرف.
1: يا رشا يا فوعة الفلي.
0: هي زين يجمع لو سمحت.
1: أجمع منو؟
0: اللوادم اللي طالبين بالدور واقفين.
1: موجودين كلهم.
0: موجودين. سجلت هي. سجل حساب.
1: سجلت كل شيء موثق وموجود. ولطيفة تستاهل.
0: وهقتوني يا ما يا ما.
1: لا مبين إنك متوهقة أصلاً.
0: ما أعرف له.
1: ليش؟
0: ما أدري ما أعرف له.
1: الأماكن.
0: أوكي.
1: سكة سفر ما يخصها.
0: سكة سفر. أوكي. مو كنا يعني... نبيل.
1: منو؟
0: نبيل شعيل كان يغني سكة سفر.
1: ما يعني.
0: فيها ما أدري شو صح.
1: فيها مشاوير العمر.
0: أيوة.
1: سكة سفر.
0: صح.
1: أنا وحبيبي في مصر عل وعسى.
0: في مصر قال.
1: كيفي أنا.
0: أوكي على بالي صدق.
1: بس. اي حليلها الله يهداك انت ما تشوفين شو قاعد يصير هنا
0: والله يحلى هي صح صراحه والله العظيم
1: سهر الليل فيني. استويت لطيفه الثانيه من راشد الماجد للجسمي اصبر ما يصير
0: اوكي
1: يا هذا يا ذاك ما يصير انك انت تتناقز من بين الاغاني كلهم
0: تمام ممكن احط لكم اغنيه محمد عبده
1: يا سلام يلا
0: يا.

0: سلام يا سلام. سهر الليل تبغي تنام حياك. هذه الحين تسمع أبو بكر وبعدين نسمع هدائك شو بيصير. نسمع أبو بكر من AH وإن شاء الله بعدين نسمع راشد الماجد.
1: وأحب أقول لكم شغلة، أتمنى والله من كل ضيوفنا الكرام اللي قاعدين يسمعون لنا في إمارات FM إنهم يحطون لنا اسم الأغنية اللي حابين يختارونها مع اسم المغني صح، علشان نقدر نطلعها بسهولة.
2: مثلا
1: ذهبوا نفسكم نترياكم.

0: ننتقل معاكم لراشد الماجد. ومنو اللي طلبها منصور؟
1: منو غيره؟ ساهر الليل اللي يبغي يرقد
0: يبغي يرقد. فعلك طيب الحين تسمعك أغنية حلوة.

0: سلام يا سلام هار تحت الحين سهر الليل.
1: هلا بالليل
0: الحين يا بدور بي. أبغي إنزين
1: هي.
0: أول شيء اللي هو مريم راشد ما اختارت اليوم وعبد الله وحنان ونواهل وحمدان وإياد كلهم وفيصل
1: لطيفة السناي بعد ما اختارت
0: لا لطيفة اختارت
1: زين
0: هي اوكي ومنو بعد ريان وعايد والله وايدين ما شاء الله ومنوها بعد ما اعرف
1: لطيفة اختاري مرة ثانية يوم حطلعت اسمك
0: اي والله
1: هي
0: وسيف وكل اللي موجودين وبن حمدان كلكم تختارون الأغنية اللي تبونها فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما كل واحد فيكم يختار أغنية عشان بدور تحطها وهذه إهداء مني لكم من أنا وبدور حقكم
1: مو بشأنه مالتي؟ أوكي يلا
0: وأنا شكرا لكم.

0: انت قلت لي منو؟
1: عائض.
0: منو؟ عايض؟
1: يا مريم الله يهداك اكتبي صح.
0: مريم الله يهديك الله يهدي الله يهديك يعني ترى ما يطلع عندنا مضبوط. او عائض منو عايض قصدك؟
1: يمكن عايض تقصد او عيضه.
0: عيضه عايض منو؟ عشان تحددي لنا. الحين طالبين اغنيه للفنان حسين الجسمي خطر خطر.

0: يا سلام. مريم خلاص فهمنا شو تبغين، وان شاء الله الحين بنحط لك وخلاص. حنان كفيتي ووفيتي، حاولت تسمعين
1: عيزة حنان وعلي عن حنان. حنان نشكر جهودك الجبارة.
0: اي والله
1: انزين في انك انت
0: اول مرة اشوف هالاسماء في هالفنان. والله العظيم ما حد سماها الاسماء غيرك.
1: ليش ليش يا مريم ليش؟ انزين ما عليه. عموما نروح للفنان عيضة المنهالي، وبما انه يعني ما ادري ما قالت شو من الاغاني
0: بنحط لها على ذوقنا، ما ادري يعني. حتى اسم الفنان يابت زين،
1: يابت العيد فيه. نسمعكم اغنيه تعلمتني الليالي عيضة المنهالي.

0: سلام. ها مريم ان شاء الله راضيه علينا ونحن راضيين عليك، وان شاء الله دائما نشوفك تشاركين وتكونين معنا.
1: طبعا بما أنا وصلنا معاكم لاخر دقائق وبنلبي فيها، منو اللي طلب؟ راشد الماجد
0: اللي طلبته هذه. ولحظه
1: وينها؟
0: عارفها ايه وين هي؟ توني شايفينها مسكينه، قالت ابغي راشد. حاضرين.
1: عموما بما أننا وصلنا معكم للختام، احنا في النهايه بما أننا تكلمنا على موضوع الضفدع المغلي او هذه النظريه، نتذكر فيها بان لازم نراجع حياتنا بين فتره والثانيه، وان ننتبه للتغيرات الصغيره قبل ما تحول الى واقع كبير. راقبوا عاداتكم، علاقاتكم، ضغوطكم اليومية. بعض الأشياء لا ما تبدأ كأزمات، لكن تبدأ مثل تفاصيل صغيرة عقب تتأزم عليك.
0: صحيح.
1: أنا أقدر أقول لك أنك أنت لو تشوف نفسك بتكتشف أن في أشياء وايد أنت المفروض ما ترضى عليها. أيوة طبعا. لذلك متمنى لكم يوم سعيد، ونلقاكم باكر أنا وزميلي منصور غساني بدور المرزوقي. ودعت الله
0: رشد سكر. اسمي راشد. باي، مع السلامة.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد إطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي، وقعت الهيئة اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لتصبح أول جهة في غرب آسيا تبرم هذا المستوى من التعاون المؤسسي مع الاتحاد، إذانا ببدء مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة الممتدة لما يقارب 2 عقدين من الزمن. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين والكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية. ختام الموجز قدمته لكم أمين ميرا البلوشي.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم.

0: يوم تطبق الشروط.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام. كليك

مرحبا وسهلا مستمعينا ومحبينا عبر أثير إمارات فم، حياكم الله وحيا الله كل من راح يتواجد ويشارك ويتفاعل ويقول كل اللي في خاطره في هذه الحلقة الجديدة اللي تجمعنا معاكم من خلال أثير المحبة والتواصل أثير إمارات فم. فحياكم الله معانا في كليك، وحيا الله من يتابعنا عبر الراديو عبر التيك توك على طبع الحساب الرسمي للإذاعة إمارات فم.

خلوني أبدأ معاكم البداية، حيث نلتقي دائما وبداية كل برنامج، بالتحديد برنامج كليك، الكلمة اللي من قلبنا لقلب الإمارات.

أبي أقول إن بفضل رؤية قيادية رشيدة نجحت الإمارات في إنها تبني منظومة دوائية متكاملة، واليوم الدولة توقف في صدارة المنطقة بسرعة دراسة واعتماد الأدوية المبتكرة من خلال بيئة تشريعية مرنة ومحفزة. طبعا من خلال مبادرات محورية مثل طبعا معرض اصنع في الإمارات اللي خلى الدولة تروح لإرساخ الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات التصنيعية اللي شفناها على مدى 4 أيام في معرض اصنع في الإمارات، وما اقتصرت أكيد هذه الجهود على الأدوية التقليدية، لامتدت انها تشمل قطاع التكنولوجيا العربية المتقدمة وأيضا الحيوية والأدوية المتخصصة في علاج الأورام، الله يبعدها عنا وعنكم إن شاء الله، وأيضا الأمراض النادرة، واللي تعكس التزام وطني بأنها دائما وأبدا تبني أكيد من المستقبل المستدام الصحي. الإمارات اليوم مش فقط تبني وتصنع دواء حسب ما الكل يعرف، لا، هي تصنع أمل، تصنع وتدعم ابتكار. الإمارات اليوم تستثمر مليارات الدراهم إنها تضاعف حجم القطاع الصناعي في قصة نجاح، تستثمر بفضل العقول المبدعة والسياسات الاستباقية اللي دائما تبقي دولة الإمارات العربية المتحدة نبضا للحياة وللابتكار.

معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك. كليك.

حياكم الله ويا مرحبا الساعة، وتحية أكيد لكل من لبى النداء وتواجد معنا من خلال الاستماع للإذاعة، من خلال الراديو، من خلال التليفون، وأكيد من خلال التيك توك. مساء على طبعا رأفت، عمر، عبد الله، زعيمة آسيا، مرحبا. قوس حياك الله. أبو محمد يا مرحبا، أبو حمد مرحبا، مريم راشدي أهلا وسهلا، الهجرس بعد مساك الله بالخير يا أخوي، وايدي ما شاء الله، قلب تحية لك. عامر مرحبا وسهلا، أبو محمد تحياتي لك، الفيصل أهلا وسهلا. منو بعد ويانا؟ اكتبوا عشان تطلع لي الكومنتات، ما اقدر ادش

0: على خاصية الأشخاص الموجودين. الأمير حياك الله SAM مرحبا، الله يعافيكم ويسلمكم الأمير. أهلا وسهلا يوسف حياك الله. غلا الروح مرحبا سارونا، أهلا وسهلا. عاش من شافت أبو محمد حياك الله. غلا الروح يا مرحبا. أبو ناجي أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله بنسولف وبتسولفون إن شاء الله معايا وبنقرأ كل كومنتاتكم. عبد الله حياك الله. دكتورة ليالي تحياتي لك ويا مرحبا. حسن الصادق عليك السلام والرحمة. إن شاء الله بتسولفون معاي وبسولف معاكم وبنروح بناخذ وايد مواضيع اليوم، وإن شاء الله إنها تنال إعجابكم مثل ما دايما وأبدا يعني نكون عند حسن ظنكم. فخلكم معايا دكتورة حياتك الله يا مرحبا. خلوني أروح معاكم لفاصل سريع وارجع على السريع معاكم في فقرات برنامج كليك، وأولى الفقرات اللي هي شرايك
1: في عالم السرعة. كليك يوصلك لأجمل اللحظات وأقوى المواضيع. كليك من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
3: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك. كليك.
1: يا أهلا وسهلا وتحية للكل مستمعينا أكيد عبر أثير إمارات فم. تحية لك يوسف، يا مرحبا بك، وإن شاء الله في أكاونتي آخر العامري كاتب راشد. أوكي، عبد الله أحمد سعيد العامري، حطيت لك راشد، وإن شاء الله أنها تكون يعني لغني على ذوقك وعلى هواك وعلى مزاجك. مستمعين، خلينا نروح لي مثل ما قلت لكم فقرة وش رايك، واليوم أبا رايكم، رايكم في شيء ممكن تكونون أنتوا أساسا أصحاب هذا الشأن، وممكن تكونون بعد من الطرف الآخر. حسين الجسمي، مبارك إن شاء الله فالك طيب، أحلى شيء، خلص الجامعة على توقيت البرنامج. يا مرحبا بجي سارونا محمد حمد جديم، إن شاء الله فالكم طيب. في شيء صار يتحكم بقراراتنا هالأيام، في شيء يعني ما كنا نتوقع أنه ممكن يوصل إلى أنه يغير شوية من الأشياء اللي نحن متعودين عليها. يعني خلنا نقول أو نتكلم بشكل أعمق عن آراء الناس وتقييماتها. دائما وأبدا لما نروح نبي مثلا خلنا نقول بنحن جس فندق، فنلاقي أنه ندش يعني في بعض الابليكيشن او بعض المواقع ونشوف مثلا اراء الناس وتقييماتها، والبعض يتاثر بهذه ال طيب سعد لي مسات حاسه انزين البعض يتاثر بهذه الاراء وبهذه التقييمات، والبعض الاخر يقول لا انا ما علي، على قولتهم مش علي من الناس وش على الناس مني، يقولون اللي يقولون، يمكن هذا تجربته كانت مش حلوه، يمكن توقيته ما كان حلو فاعطى يعني انطباع برأي مختلف. اشرف يقول التقييمات الايجابيه، احنا نتكلم عليك السلام والرحمن، احنا نتكلم بشكل عام لما نروح نشتري منتج. احيانا HR thank you احيانا نتعمد ان نحن نشوف خانة التقييمات، خانة اراء الناس. انتو اليوم بالذات يعني بهذا التوقيت كم مرة انتقدتوا شيء وجربتوا اكتشفتوا انه وايد اوكي؟ شكرا HR. يعني كم مرة مثلا اشتريت منتج قبل الناس او شفت اراء الناس عليه انه مش تمام وطلع تمام؟ شكرا لتشي هند، شكرا. مهندس صبري حياك الله، يا مرحبا. يوسف يقول افضل اني اروح بنفسي واشوف الشيء وما اخذ برأي الناس. يزن الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا بك. قولوا لي هل انتم من الناس اللي رشت سكر حلاتك؟ سعد لي مسات حمد، يا مرحبا حياك الله. خبروني إذا أنتم من الناس اللي تتأثر بالأراء والتقييم تقييمات، ولا أنتم من الأشخاص اللي لا أنا أبغى أجرب هاي التجربة وأنا أبغى أشوف إذا هذه التجربة كانت ولا كانت. أحمد عليك السلام ورحمة العتابي، ما عليك زودي أخوي حياك الله. ها عطوني إجاباتكم.

شو؟ تتأثرون بالتقييمات، تروحون لخانة التقييمات الآراء لمنتج، لفندق، لسيارة، لشو ما كان الشيء، يعني صارون تقول لازم إني أجرب. مريم راشد، لا من ذوقك مهندس صبري، شكرا. عمر يقول التجربة أهم. تمام، أنت بتجرب، بس هل راح تتأثر بالآراء اللي قريت، التقييمات اللي قريتها، ولا لا؟ شكرا، إن شاء الله أجمعين بالتوفيق يا رب. بداح، تحياتي لك ويا مرحبا بك. علي، عليك السلام والرحمة. علي من العراق يقول لا، اللي أشوفه أقيم عليه. عمر يقول أكيد. يوسف يقول يعني بعضهم يظلمون الشيء وهو أصلا ممتاز، عشان شي لازم أروح وأشوف بنفسي. سارونا تقول ما أتأثر لأن كل شخص له رأيه وله ذوقه. عبدالله يقول بالنسبة لي التجربة خير برهان. روت مس النور بالمجرنية، حياك الله. راجعة. أوكي، هذا نظام قدوتي، نقول نقول نقول وفي الأخير شو موضوعكم. أوكي، بعد كوكتيل عظل من هاني برجع لكم بنكمل معاكم الموضوع.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات مذهلة لمدة 5 أيام حتى 90% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم، كليك.
3: أمير مساء الخير، إيش حالك يا أمير؟ إن شاء الله إنك طيب وبخير. أمير اسم الفنان عيضة المنهالي، عيضة المنهالي، يعني الجماعة في التيك توك يكتبوا لك اسمه، ونحن قلنا على الهواء أوريدي اسمه، فأتمنى أن الحين أنت عرفت اسم الفنان، لأني باكر بحط الأغنية وبسألك عن اسم الفنان. تحياتي لك. بو هنا من المغرب، حياك الله، يا مرحبا بك، العفو يا أمير. خليل عليك السلام والرحمة، وحياك الله وحيا الله أهل العين. طيب خلونا نكمل معاكم. بلقيس تحياتي لك، وروت بعد البنفسج يا مرحبا. انزين اوكي، نرجع نكمل معاكم. مروان الله يعافيك ويسلم، كنا نرجع نكمل معاكم اكيد اللي كنا نحن نسولف فيه. نيوت الله حشا والله. بداح مرحبا، كل اللي يسلمون علينا عليكم السلام والرحمة. كنا نتكلم في موضوع آراء الناس وتقييماتها إلى أي مدى تأثر عليك في أنك أنت تروح لخطوة قدام، بمعنى أنك أنت تختار هذا المنتج أو تختار هذا المكان أو تختار مثلا هذا المطعم أو شو ما كان. فآراء الناس مهمة بالنسبة لك أم لا؟ هل تقييمات الناس مهمة بالنسبة لك ولا لا؟ وعلى أي أساس مثلا إذا استبعدنا الآراء واستبعدنا التقييمات، على أي أساس أحمد مو عليك كيفهم. تحية لك. على أي أساس تختارون المكان أو تختارون الفندق أو تختارون المنتج أو تختارون المطعم؟ فسولفوا قولونا على طبعا التيك توك اللي تسمعونا، تعالونا للتيك توك وسولفوا معانا ونحن بعد نسولف معكم. روت يقول الثقة بالتجربة الشخصية أهم شيء عندي، يعني لما تبى تروح مطعم ما تطالع لآراء الناس ولا تنتبه لي أن كان سواء كان هذا المطعم ترند ولا لا، على أقبال، على تقييمات، على أشياء. أحمد يقول على حسب الفائدة تتوكل وتروح. صح روت؟ تمام. يعني ترى إذا أنت حسب تقييمه في بوكينج مثلا أو في أي أبليكيشن ثاني. مرشد حياك الله، تحياتي لك. أحمد يقول هي حقيقي كلامك كله صح، شكرا شكرا مهندس صبري. أحس على حسب تعليقات جوجل ماب الأغلب يكون صادق. فطيم فطيم يسعد لي مساج، دائما تحسين أنه يكون في الأغلبية يكون أكثر، تحسين هالشي؟ مجرد آراء الناس وجهات نظر. رشة سكر شكرا. الشحي ما يوافق على موضوع الابليكيشن والتقييمات. UAE تحية لك، يا مرحبا بك، نورت. في جوجل زين، بدون ما نذكر خل نقول بدون ما نطري أشياء معينة. ممكن أطلب أغنية عذر واللي قبل شوي منو كان على الهواء؟ منو يا جماعة الخير؟ إن شاء الله إن شاء الله، بمعنى إذا قدرت أحطها بحطها.
4: ما
3: من عيني هاي قبل هاي، لازم نسمع آراء الناس بس لا نمشي عليها 100%. انزل ليش تسمعها؟ يعني شو ممكن تفيدك مثلا إذا سمعت رأي الناس في منتج معين أو في شغلة معينة؟ علي تحياتي لك، يسعد لي مساك يا أخوي. صالة التقييمات ما فيها مصداقية، خاصة بعد شو؟ أوكي، أتوقع أن كوين تقصد بموضوع أنه أصبح يدفع للشخص علشان يقيم التقييم اللي أساساً المكان يبغي التقييم، صح؟ هلا بشورة، حياك الله عازف، اللهم آمين يا ربي، اللهم آمين. أوكي، فهمت تكوين حين، يعني تقول بأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثير بأن التقييم يكون يعني غلط مش صحيح. مريم راشد تأكد هالشيء، يو اي اي إن شاء الله فالك طيب. ليش بشورة؟ ما فهمت. وكثير بعد كثير من التأثير بهذا الشيء بالتواصل الاجتماعي بأنه يدفع للشخص تعال لو سمحت مدح لي هذا المكان. هذه بعد نقطة وايد حلوة. في بعض الأحيان يتم استخدام لجان إلكترونية حق شو مهندس صبري، أو شركات مثلا نقول يتم اعتمادها. عازف النايس صح، مو مثل قبل الجودة، ما أدري والله يوسف، مثل ما قلت الرأي الشخصي أهم من أنه يقيم سهم. شكرا، يعطيك العافية. هذه بعد طريقة تسويقية يقول، يمكن والله ما أدري، ما أعرف يعني، ما عندي خلفية في هذا الموضوع، ولكن حقيقة بعض التعليقات يعني تؤكد وتؤيد. لكن في النهاية أنتوا أجمعتوا على أن الواحد قد ما يقرأ وقد ما يسمع من آراء وقد ما يشوف من تقييمات، طبيعي جدا أنه في النهاية يحب أنه يجرب هذا الشيء، إن كانت هذه التجربة تجربة يعني صحيحة 100% أو كانت تجربة يعني سيئة. بس أحيانا خلنا نقول أن في بعض التقييمات والآراء تظلم المكان، تظلم المنتج، تظلم المطعم مثلا، أو لأنه ممكن يكون له تجربة سيئة في هذا المكان، أو مثلا يعني رايح سهم، تحياتي لك، مثلا رايح في وقت الزحمة، انزين يلا راح وقت الزحمة، هو أساسا ينتقد الزحمة ما ينتقد المكان، فعلشان يأكس على كل التجربة، التجربة ما كانت بهذا المستوى اللي هو طامح أنها تكون تجربة حلوة، فصار الموضوع أن التجربة سيئة. وهذا في الأغلب، لأن دائما مثل ما نحن نقول الناس تشوف فيك الشيء اللي مو زين وتنسى كل الزين، تتذكر الشيء الشين وتنسى كل الزين اللي أنت مسوينه. فممكن تكون في أسباب ثانية تأثر على التقييمات وآراء الناس، بس بالمجمل صحيح الواحد لازم تكون له تجربة في هذا المكان عشان يقدر هو يقيمها بطريقته وبالشيء اللي هو أساسا يعني سعاله. بنزايد شكرا وحياة الله.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: في عالم السرعة كليك

خلينا نروح محمد، حياك الله، يا مرحبا بك هالمغرب اللي منورينا اكيد في التيك توك. يسعد لي مساكم يو اي 505، شكرا لك. فعالياتنا اليوم بنروح للمكتبه الصالحه للاكل، على فكره هذه فعاليه بن زايد، تحياتي لك. المكتبه الصالحه للاكل قائمه عسليه من بلد، هذه فعالية موجودة في متحف زايد الوطني. التجربة عبارة عن تجربة دراسية مشتركة تتناول فيها ممارسات جميع العسل والتلقيح وتربية النحل في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي تجمع بين الموارد الأرشيفية، بين الكتب، بين البحوث، بين مقتنيات المتحف. أوكي، عندكم بعد يعني أنواع مختلفة من العسل في المنطقة موجودة هناك. الزوار يعني اللي حاب إنه يشارك بهذه الفعالية بأنه يحضر حلويات مكونة من طبقات مختلفة باستخدام أنواع مختارة من العسل، وتتعرفون عن كثب، عن النكهات، عن البيئة، عن المواسم وحياة النباتات. طبعا الجلسة وسيلة حسية والعدد محدود من الأماكن ومخصص للأعضاء. أكيد الفعالية جدا حلوة وجميلة وموجودة. طبعا البرنامج هذا من الساعة 4:30 للساعة 6 المساء ب5 و6 من هذا الشهر في قاعة الليوان في متحف زايد الوطني. فإذا حابين أنكم تتواجدون وتشوفون هذه الفعاليات يوم 5 و6 إن شاء الله راح يكونون موجودة، هاي الفعالية راح تكون موجودة في متحف زايد الوطني. UAE أستسمحك فقط بأنك أنت تأجل طلبك للساعة الثانية إذا تكرمت يا أخوي، لأن نحن حطينا عيضة، فإن شاء الله بداية الساعة الثانية بحط لك عيضة وتامر أمر. تحياتي لك، واللي طلبوا بعد ميحد حمد إن شاء الله باكر الموضوع وايد حلو. عين شكرا، علي شكرا، باكر الموضوع وايد حلو، أحس وايد بيعيبكم صدق، يعني إذا باكر تابعتوني بنفس التوقيت بتستانسون على الموضوع، لأنه موضوع خفيف ولطيف وحلو وما يحتاج منكم شيء غير أن أنتوا يعني تتواجدون وتستانسون بهذه الفقرات اللي دائما وابدا نحن حطي احلام على ذوقك. ان شاء الله فالك طيب.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان وزراء خارجية دولة الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، ويؤكدون أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولية بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدواني الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. استهدفت مسيرات أوكرانية صباح اليوم منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبورغ، حيث يفتتح اليوم منتدى اقتصادي مهم يجمع عددا من القادة الروس على ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون. يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق أكبر حملة استجابة منسقة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه تحسبا لموسم صيف 2026 ومع تزايد مخاطر اندلاع الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
4: شو العرض؟
3: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
4: ممتاز، امتلاك أسهل،
3: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
4: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم، تفضل.

هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&D ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&D.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: رجعت لكم مستمعين عبر أثير إمارات. في أمل، مساء الخير يا أمل، شحالت؟ شخبارت يا أمل؟ تحياتي لك أكيد، وتحية لبي آي بي، وتحية لأحمد، وتحية لكل الموجودين أكيد واللي يسمعونا على الهواء مباشرة عبر إذاعة إمارات في أم، ويتواجدون معنا صوت وصورة عبر التك تك. فواز الله يعافيك وحياك الله، تحية لكم. محمد مرحبا، البنفس الزهرة أهلا وسهلا. خلونا نروح لفقرة من فقرات طبعا برنامج كليك. شكرا شكرا شكرا أمل، شكرا عبد الله، شكرا سهم، أهلا وسهلا ومرحبا الساع، نورتونا أكيد. 333 لا والله بالعكس بالعكس. إنزين خلونا نروح لفقرة من الفقرات. شو تتوقعون نروح لأي فقرة؟ شو تبون من الفقرات؟ تبون هل تعلم ولا خليك جاهز، ولا تبون كده بقول من القلب بس من الله يمسيك بالنور والسرور والسعادة والصحة والعافية يا 333 هل تعلم؟ طيب بما أن يعني اختار حد اللي موجودين معانا في تيك توك فقرة هل تعلم، فبخبركم عن هذه الفقرة اللي شوية يمكن ها مش أكيد يمكنها شوية تغير من تسلمين أم حياة إن شاء الله رشة السكر. بعد تقول هل تعلم، تعرفون إن خبراء يأكدون على إن في

علاقة بين الموسيقى وصحة الأمعاء، يعني بين الموسيقى وبين أمعائكم. استوعبتوا الشيء؟ مستوعبين ولا لا؟ عمر يقول شلون، روتي يفكر، أمل تقول صحيح، سهم يقول غريبة، 333 يقول ما له علاقة. يعني أنا الحين الموسيقى اللي أنت تحبها لو حطيت لك إياها بتلاقي دبل ما شاء الله الصحة بالهذا. يقولون اللي يسمعون عيضة يكونوا مرتاحين أكثر. مساء الخير. رشاد سكر تقول يعني ترقص الأمعاء شكلها فتحركها وتشتغل صح صح صح. كل شيء تقولينه يا رشاد سكر اليوم صح. شوفوا شو يقول لكم الخبر، بأن كشف خبراء صحة إن الغناء أو حتى على الأقل إنك أنت تردد ألحان بسيطة ممكن يكون لها تأثير غير متوقع على جهازك الهضمي، وتشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين الموسيقى وصحة الأمعاء من خلال تأثيرها على الجهاز العصبي اللي يرتبط بالدماغ بالمعدة، اللي يربط الدماغ بالمعدة. كل شيء عجيب، كل شيء عجيب. يقولكم في خبيرة صحة قالت إن هناك رابط مباشر بين الغناء وبين تحسين الهضم، لأن هذا النشاط ممكن يساعد على تنشيط ما يعرف بالعصب الحائر. كلنا عندنا عصب حائر، فهذا العصب الحائر باكر بيكون هو ضيف فقرتنا ورأينا باكر إن شاء الله. أنا عندي هالمعلومة من زمان، حياك الله يا أمل. الأكل يربط بالدماغ بالمعدة بالغناء بتعبير عن الفرح. 333 صح. سايلنت طيب، الجسم كده مرتبط بالأعصاب. خلني أخبرك، أول شيء يقول لك شو علاقة العصب الحائر هذا. ريم الكعبي تحياتي لك يا مرحبا، عبد الله أهلا وسهلا. شو علاقة العصب الحائر بالمعدة والموسيقى؟ العصب الحائر هو أهم عصب موجود ومرتبط بين الدماغ والأمعاء، ويأثر على حركة المعدة والأمعاء، وأيضا شعورك بالجوع والشبع، ينظم لك استجابة للتوتر، ولما تنشطه يدخل الجسم في حالة تعرف بالراحة دائما، وهي الحالة اللي يكون فيها الجهاز الهضمي أكثر نشاطا وأكثر استقرارا. بنورة ريم، والله أنا عندي أنا عندي ومعذبني العصب الحائر. شو يبغى يسمع العصب الحائر؟ سمعت عن هاي المعلومة؟ تمام حلو، بما أنكم يعني منصور، بما أنكم يعني ما شاء الله سامعين عن هذه المعلومة، يعني أنا ما جبت شيء جديد صح؟ لا شي معناته أنتوا قاعدين تنافسوني. أم أم أم تقول أنا والله أول مرة أعرف، روتي يقول أول مرة أن أسمعها. الحمد لله يعني في ناس سمعت غير معلومة. ما يبتي شيء. منصور شكرا. زين، بما أنكم يعني بالأغلبية يمكن أمل بس ومنصور اللي كانوا يعرفون المعلومة، الباقي ضفت لكم معلومة. شكرا لكم، حياكم والله، مرحبا الساعة. ولا منك يا ميم، الأغنية لازم تكون ربشة ولا شو؟ أمعاء شو حابة؟ تعالي مع أمعاء.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات مذهلة لمدة 5 أيام حتى 90% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

من القلب. في ناس إذا ضحكت ضحكت بصوت عالي، وإذا تضايقت تكلمت وفضفضت، وفي ناس ثانية لا. في شخص ساكت لكن بداخله ألف شعور، يبتسم وهو تعبان وتقول له أنت بخير، يقول لك أنا بخير بس هو مو بخير. مو لأنه يكذب عليك، لا، لكنه تعود يتحمل كل شيء بداخله، كل شيء بروحه. الشخص الكتوم ترى مو شخص بارد، ولا لأنه ما يهتم، بالعكس هو يمكن أكثر شخص يحس بكل شيء حوله، بس تعود إن الكلام ما يغير شيء، وإنه يمكن مر مواقف خلته يحس إنه ما حد يقدر يفهمها أصلاً. الكتوم إذا زعل ما يتكلم، وإذا انكسر يختفي شوي، وإذا تعب فأغلب الأحيان يقول عادي، بس هو من داخله مو عادي أبدا. تعرفون شو أصعب شيء؟ إن الناس أحيانا تظلمه، أحيانا ينقال عنه هالكتوم مغرور، ثقيل، غامض، أو حتى أنه ما يعرف يحب حد. لكن بالصدق هو شخص تعبان من أنه يشرح لك كل شيء، تعبان من أنه يحاول يعبر، يحاول يتكلم، يحاول يقول شيء ويخاف أنه ينفهم بطريقة غلط. الشخص الكتوم في الأغلب ما يطلب اهتمام، لكن يبي حد، محتاج حد إنه يشوفه، يلاحظه، أحد يسأله سؤال حقيقي، أنت صدق بخير؟ ما يكون هالسؤال مجرد مجاملة، أو ما يكون هذا السؤال مجرد انك انت تطرح السؤال، هو يبي يحس ان هذا السؤال من قلبك انت، محتاج ان يكون في شخص يحس فيه، محتاج ان يسمعه بدون ما يحكم عليه، يفهمه حتى وهو ساكت. احيانا السكوت تعب الشخص اللي يكتم في انه يلاقي كلمات يتكلم فيها. إذا عندكم هذا الشخص الكتوم تمسكوا فيه، ولا تحكمون عليه بسرعة، ولا تفسرون أبدا سكوته إنه مزاجية. بعض الناس حربهم داخلهم، فلا تحكم عليه بسرعة. وتذكر دائما يا الشخص الكتوم، انت انت انت الشخص الكتوم، تذكر شيء بس اسمعها مني، تذكر دائما ان الحمل لوحدك تشيله مو قوة دائما، وتذكر ان القوة هذه ممكن تكون انا مو بخير لكن استمتع وايد اذا حد سمعني.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم كليك.
1: انزين خلوني ارجع معاكم ومع الشخص الكتوم واقرا شويه من تعليقاتكم اللي كتبتوها. منصور مصر على موضوع الهوايات، ان شاء الله فالك طيب يا اخوي. انزين عمر يقول كلام اوكي، العصب الحائر عندي. اوكي عبد الله يقول فعلا الكلام عميق للعقول الفاهمة. بعد احمد كاتب شعور. منصور يقول ما حد سألني للأسف. الكتوم هو أكثر الشخصيات تألما UAE وهو اللي راضي بنفسه، تحياتي له. رشد سكر تقول الشخص الكتوم هو غير واثق بمن حوله يمكن. أي 777 تحياتي لك ويا مرحبا. يشوف إنه لو قال مو بخير ما راح يتغير شيء. رشد سكر تحياتي لك. العوض يقول كتوم هو اللي يموت. لا إله إلا الله، صبر على الرأي، صبر على الشخص. الشامسي تحياتي لك، يكتم أسرار كثيرة، يسعد لي مساك يا أخي. عمر قريت أنت كاتب كلام جارح، الكتوم هو الشخص الحليم اللي يمتلك من الصبر، لكن هذا الصبر ممكن في أي لحظة يعني ينفجر ويجيب لولي والتالي قدام الشخص، وبعدين شو بيلحق هالشخص يبرر ويتكلم ويبرر المواقف اللي صارت له معاك. يعني أنا أحس يعني الشخص الكتوم أجمل ما فيه إنه دائما وأبدا بيتكلم، بس لو لقى الشخص الصح اللي هو يسمع له وما يحكم عليه. لا تكتمون، تكلموا عادي.

0: أخذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

يا مرحبا وسهلا منصور، تحياتي لك. منصور، انت كتبت كومنت عممت فيه وايد بان ما في حد يسمع لك وما في حد صريح معك، وهذا طبعا يعني رايك وانا احترمه، لكن اكيد الناس يعني دائما وابدا لا نحكم او لا يعني مش نحكم ومش نعمم، ولكن اذا كانت تجاربنا مع الاشخاص الغلط فلا نعتمدها، يعني لا ناخذها قاعده بحياتنا، خذها درس لكن لا تاخذها قاعده. الكلام مش لك بس أنت منصور، ولكن أحيانا يعني أبي الناس مثلا تقول إن لا، أنا عندي الصديق الصدوق، عندي الشخص الصريح، عندي الاختيارات دائما وأبدا تكون صحيحة، عادي ما فيها شيء، اختبر ودور وابحث. هذه يعني هاي الحياة، هاي الأشياء اللي موجودة في حياتنا، بأن طبيعي إن نحن نتصادم مع أشخاص، شكرا مهندس صبري، نتصادم مع أشخاص غلط لين فعلا نوصل للشخص الصح، وهذا عادي يعني ما فيها أي شيء. بضياب تحياتي لك، عبد الله مرحبا. ولكن هل أنا مثلا أقول والله إذا هذه تجربتي فاشلة أو هذا الشخص الغلط معناته أنا ما أعطي الأمان لأي حد؟ لا. الله يوفقك يا منصور، الله يوفقك يا منصور. التجربة مفيدة، مش بس التجربة، يعني مش حتى ما نقول عنها تجربة، هذه حياة، هذه دنيا، هذه لناس في حياتنا، هذه مواقف في حياتنا. وبعدين دائما وأبدا يعني لا نقيس الأشياء علينا على أشخاص، حتى علينا نحن، يعني عفوا نقيسها على الأشخاص ما نقيسها علينا نحن، ما نحن حتى ناس فينا عيوب، ما احنا ممكن نحن ما نكون الصديق الوفي، ممكن نحن مو الموقف الصح ولا الفزع الصح ولا الشخص الصح، فعادي كل شيء يعني مسموح وكل شيء موجود وكل عادي عادي عادي عادي. يعني الحين مثلا يعني هل نحن أشخاص يعني كاملين؟ مش كاملين. هل نحن أشخاص ناقصين 100%؟ لا، مش ناقصين، فعادي. والله العظيم ان احيانا يعني على كثر ما تحمد الله وتكون سعيد بان فعلا هذا الشخص اللي انا مثلا طحت في هذا الموقف وبانت نواياي قبل نواياه، اللهم لك الحمد، سعادة. ليش نزعل؟ ليش نتضايق؟ ليش نقول ما في حد ليش ما في حد صريح؟ كلنا صريحين، بس نختار الشخص اللي نحن فعلا نكون صريحين معه. جولد مس النور، حياك الله، والحمد لله دائما وابدا اكيد. يعني حيات، فعادي، الدنيا حلوه، خلت يبنا الاشخاص الغلط، خلت يبنا الاشخاص الصح، خلت يبنا الناس الحلوه، خلت يبنا الناس الشينه، شو المشكله؟ يعني عادي فعلا. عشان شي دائما وابدا تمسكوا في الناس الصح، وعادي هذه الناس الصح تطلع غلط، عادي عادي جدا، شو المشكله؟ اهم شيء نحاول، وعادي بتقولي الحياه محاولات، الحياه محاولات طالع عمركم، والحياه تجارب، والحياه دروس، والحياه مواقف، والحياه والحياه والحياه، نفس الكلام اللي دائما وابدا نقوله، انتم بعد نفس الشيء اكيد تقولونه. انتم منزعجين من الموسيقى؟ فعلا هي اقدار، شئت ام ابيت، هي اقدار، هي اشياء تنحط قدامك، انت روح وين ما تبى، جرب شو ما تبى، عادي عادي، شو المشكله؟ لا تزعلون، لا تضايقون، عادي. وحتى انزعلتوا ترى الزعل حلو، وانت ضايقتوا ترى الضيقه حلوه، واذا يعني شو المشاعر اللي تيك، حلو هالشيء، بالعكس من أجمل الأشياء اللي ممكن تمر علينا بحياتنا، إن إحنا نزعل ونفرح ونتضايق ونعيش، وعادي الموسيقى يبالها شوبينج.

انزين شنو الحلو بالزعل؟ عبرت عن مشاعري. هالحلو بالزعل عبرت عن مشاعري، عشت مشاعر زعل عادي. شو تبغى منصور من غنية حق نبيل الشايل؟ امرني عادي. ليش الزعل يعني عيب ولا جريمة ولا مو بحلو؟ لا بالعكس، الزعل حلو وجميل بس لا يؤذي. الزعل حلو وجميل بس لا يؤذي. فطوم انت الحلوة، شكرا. احمد يقول ممنوع. شو الممنوع؟ ان الواحد يزعل؟ لا والله ازعل واتضايق وابتي وافرح واستانس وكل شيء. تعالوا يلا، هذا موضوع بروحه بتناقش فيه معاكم اكيد مستمعين عبر اثير امارات في انفك لك. لكن خلونا نروح لاغرب شيء. ايش رايكم معي؟ متفقين ولا لا؟ الزمن يخليك تمسك الأرض شوي وتعرف معنى التسليم. الزعل حلو في إنه يخليك تحس إنه بعدك بتحس. كل المشاعر حلوة، كل المشاعر حلوة وجميلة، وكل المشاعر إن عشتها حلوة وإن ما عشتها أنت خسران. حتى الموسيقى زعلت علي، شفته؟ بس عادي، براضيها الحين وبشغلها لكم بعد أغنية نبيل الشعيل.

أهلا أهلا، ونرجع معكم أكيد في حلقة بنتكلم فيها عن المشاعر. لازم نتكلم أنا وأنتو عن هذه المشاعر. عليكم السلام والرحمة. خلوني أروح لأغرب شيء يقولكم بعد 20 عام من التدريب، إحدى هذيل المدربين، شكرا A777، تحياتي لك. إنزين، يقولكم بعد 20 عام من التدريب خبير كونغ فو يمتلك كفن بسمك 8 سنتيمتر. متخيلين الموضوع؟ العفو منصور. يقولكم طبعا تشانغ البالغ من العمر 53 عام كان شغوف بفنون الكونغ فو منذ سنوات طفولته، وفي عام 1998 التقى بإحدى أساتذة أسلوب كف الرمل الحديدي ليقرر بعدها أن يكرس حياته لإتقان هذه التقنية القتالية الشهيرة عندهم بعد أكثر من 20 عام من التدريب والمتواصل والعمل الشاق. تحول إلى إحدى خبراء هذا الفن التقليدي، وأصبحت يداه السميكتان أبرز دليل على سنوات الممارسة الطويلة. تعرفون أن هذا الشخص تشانغ اعتمد على القوة والتحمل، كان كل يوم يضرب بيده كفة يعني خيشة رمل، انزين، وكان كل يوم يضربها كيسة رمل 6000 مرة يوميا. متخيلين؟ كان يدرب لمدة تتراوح بين 2 ساعتين ل3 ساعات على مدى عقود طويلة، وزاد فيها بسماكة كفة. والله ما أدري يعني عمر، ما سألت الصراحة. هو المدرب تشانغ يا رشة سكر، هيها لو تشوفون يعني راحت كفة يده ما شاء الله تبارك الرحمن. كان وايد يحب هالشيء، تخيلوا وايد يعني يحب هالشيء. ضربة واحدة. انزين شو احط لكم؟ خلينا نسمع هاي الاغنية شوي ونرجع اكيد معاكم.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
2: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعت معاكم ومع تشانغ اللي يملك بالتدريب المستمر ولمدة 20 عام لكف بمقياس 8 سنتي متر. يقول تشانغ أن التدريب كان مؤلم وفي نفس الوقت كان ممل إنزين، وأكد أنه كان يضرب كيس الرمل 6000 مرة يوميا، وأنه ما في شيء اسمه سر خاص وراء النجاح سواء التدريب اللي كان يتدربها. كان يتدرب بتدريب يومي يتراوح بين ساعتين لثلاث ساعات بزيادة كبيرة في سماكة كفة، ولازم تكون الطبقة كثيفة من الجلد المتصلب على ظهر اليدين ومفاصل الأصابع، ويبلغ سمك راحة يده اليمنى حاليا 8 سنتيمتر، وهو مستوى ما يستطيع معظم الأشخاص أن يوصلوا له حتى عند ضم يعني اليدين الثنتين. طبعا تشانغ ما اقتصرت قدراته على المظهر فقط، شارك في عروض كثيرة من فنون القتال اللي تتضمن تكسير أكوام من الطوب وأيضا دق المسامير الحديدية داخل ألواح خشبية، وقدر أنه يفوز بمسابقات عديدة من فنون القتال الوطنية السنوية لمدة 5 سنوات، كانت ما بين عام 2006 ل 2010، وكان طبعا يعني يسعى أنه يكون إحدى أبرز متدربي أسلوب كف الرمل الحديدي. تخيلوا يعني كان مجرد هدف بالنسبة له عيابة، شاف المدرب أساسا مدربة قبل لا هو يصير كفة يده بهذه الطريقة، شاف إحدى الموجودين في فنون القتالية عيابة الكف وقرر أنه يخوض هذه التجربة. عيبته التجربة رغم أنها كانت متعبة ومملة، لكن ما شاء الله عليه يعني قدر أنه يوصل لهدفه 8 سنتيمتر في طبعا قياس الكف. أحمد يعني أكيد ما راح يعيبك الموضوع أكيد يعني ما حد يبي يسعى في هالشيء. يوسف يقول في ناس عندهم كمية صبر، طبعا مثل ما أنت يعني نفس الشيء. عمر يقول عنده إصرار، أحيانا الإصرار حلو بس لما يكون مؤذي مش حلو، ما أحس أنه حلو بيكون، بس هو عنده صبر. عنده صبر كيوتو، عنده صبر، كلنا عندنا صبر، بس ما نبي الصبر المتعب هذا اللي يعني ليش رمل واضرب وقاتل ليش من الله خير.

0: بس كليك وحده والدنيا غير.
1: مستمعينا وصلت معاكم لختام حلقة برنامج كليك، بس قبل الختام أبي أسأل سؤال. مهندس صبري شكرا لك، ياتك شو لا ما أسأل أم؟ شكرا العين، شكرا شكرا. أسئلة مو بسؤال، لا تختمين راح تروحين. شي نظام كام. يلا خلوني أسألكم السؤال، شو تتوقعون الموضوع باكر؟ الله يعافيك محمد، شكرا. والله أحس الموضوع باكر وايد حلو، والله والله. خمنوا شو موضوع باكر. بيكون على المشاعر؟ لا. بيكون حلو، حلو وايد صراحة. بيكون حس، بيكون تي على مودكم، على مزاجكم. يوسف أبدا ما يعني لا. أوكي. العين تحياتي لك. رشا السكر تقول باكر بيكون العصب الحائر. لا شوي بأجله شوي. لا ماجد مش بر الوالدين. عن الطبخ؟ لا مش عن الطبخ أبدا، ما يخصها، ما يخصها بالطبخ. لا لا كيف ألمح، ما يستوي ألمح أبدا. أنا لو لمحت عن الموضوع بتعرفون على طول، سو موضوع وايد حلو. يعني أنا الود ودي الحين حين أطرح الموضوع. عن الصحة؟ لا. المواهب والهوايات؟ لا. عن السعادة؟ لا. يلا عن السفر؟ لا. عن السر؟ لا. أشوفكم إن شاء الله على خير إن شاء الله. فشكرا وايد ان انتم تواصلتوا وتواجدتوا وتفاعلتوا واستمعتوا للإذاعة، ودائما وابدا ان شاء الله نكون معاكم على الموجة الصح إمارات FM. هذه اجمل تحية مني، اعدادا وتقديما واخراجا بدور احمد، ومع السلامة.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة. يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى يومين في مركز دبي المالي العالمي. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3,100,000,000 درهم على شركة كوريدور لوجيستيكا آي إنفراستورو سي إل آي المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية. أعلنت Global South Utilities الإماراتية التابعة لشركة Resources Investment في أبوظبي بدء تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 12 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 70 ميجاوات ساعة في بربرة كجزء من المرحلة الثانية من رؤية بربرة الخضراء. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرار الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

بين 9 و 8. كلمات علي بن سالم الكعبي، ألحان الدكتور علي كانو، غناء حربي العامري.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: وكأنك ترى.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة.

0: للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة e&.ae. تطبق الشروط والأحكام. e&, دائما في أكثر.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج،
4: السوالف ما تخلص في الفريج.
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
4: كل يوم عنا موضوع جديد،
5: كلها في الفريج
4: من الاثنين
5: لين الخميس، ومن الساعة 3
4: لين 4:30 العصر
5: على الموجة الصح.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

طاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

شكرا شكرا حبايبي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: أريد أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على أساس كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لأجل الوطن. لأجل الوطن. لأجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
8: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
9: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: انت تسمع امارات اف ام،
1: امارات اف ام
0: تسمع وكانك ترى،
2: وكانك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وقرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مره.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودت الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: قلة ادب.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني، وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها.

ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

الإمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: شكرا جنود الوطن.
1: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء.

والتفرد، ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: وبرامجنا على هواك. بس التواصل بيكون عليه.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

الشام 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الأغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أهل دبي والشارجة وعمان هم القوي، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.